حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الانشقاق وحتى سورة الناس.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري ومسلم. وعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. رواه البخاري ومسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي الرعد وإبراهيم.

كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

الأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.

أَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورتي الرعد وإبراهيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة يوسف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة يوسف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائداً إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. يا جواد يا كريم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء

0: في مبتلانا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني، فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي النساء والمائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي النساء والمائدة.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك. الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال،

0: بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر،

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة هود.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
3: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس العقيدة حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: ناشئ في رحاب الحرمين
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
4: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة العنكبوت.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة العنكبوت.
1: طريق الخلاص.
2: المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب فأمر ظاهر، بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته في قلبه، وكلما قوي قلبه قوي بدنه. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. ومن آثار الذنوب حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله وتقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فينقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة، كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة وأوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان. ومن آثار الذنوب أنها تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا، حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها، حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا، وتحرضه عليها، وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها، حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم: خيبر 93، ينبع 90.9، وادي الفرع 89.8، المسيجيد 88.1، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية.

0: هدى للناس.
1: هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة النور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.
3: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا.
2: يخبر الله عز وجل عما يفعله بالكفار يوم القيامة، وأنه يبرز لهم جهنم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها، ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها.

ثم أخبر الله عز وجل أن هؤلاء الكفار تعاموا وتغافلوا وتصاموا عن قبول الهدى واتباع الحق، وكانوا لا يعقلون عن الله أمره ونهيه.

اعتقد الكفار أنه يصلح لهم أن يتخذوا من عباد الله شركاء وأولياء، وأنهم ينتفعون بهم، فقال الله تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ولهذا أخبر الله عز وجل أنه قد أعد جهنم يوم القيامة ضيافة ومنزلا لهؤلاء.

يحسب كل من عبد الله على غير طريقة مرضية أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول، فلذلك قال الله عز وجل: قل يا محمد للناس هل نخبركم بالأخسرين أعمالا؟ ثم فسر هؤلاء بأنهم الذين عملوا أعمالا باطلة غير مشروعة ولا مقبولة، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويعتقدون أنهم مقبولون محبوبون. وقد قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء.

أخبر الله عز وجل أن هؤلاء الكفار جحدوا آياته وبراهينه التي أقام على وحدانيته وصدق رسله، وكذبوا بالدار الآخرة، فلذلك لا يثقل الله موازينهم يوم القيامة، لأنها خالية عن الخير، وإنما جازاهم الله عز وجل بهذا الجزاء بسبب كفرهم واستهزائهم بآيات الله ورسله وتكذيبهم بهم أشد التكذيب.

0: حولا.
1: يخبر الله تعالى عن عباده السعداء الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به بأن لهم جنات الفردوس ضيافة ومنزلا. وقد جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. ولما أخبر الله عز وجل أن هؤلاء المؤمنين مقيمون في الجنة دائما، فقد يتوهم من هو مقيم في المكان أنه قد يسأمه أو يمله، فلذلك أخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا يحبون سواه، تنبيها على رغبتهم فيه.

قل يا محمد، لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي تكتب به كلمات ربي وحكمه وآياته الدالة عليه لفرغ البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك، ولو جئنا بمثل البحر أي ببحور غيره تمده ويكتب بها ما نفدت كلمات الله، كما قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر

0: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين برسالتك: إنما أنا بشر مثلكم، فمن زعم أني كاذب فليأتي بمثل ما جئت به، فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم لولا ما أطلعني الله عليه، وأخبركم أن ما إلهكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك له، فمن كان يرجو ثواب ربه فليعمل عملا موافقا لشرع الله ويراد به وجه الله، وهذان هما ركن العمل المتقبل.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
4: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورتي الرعد وإبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: أسفر الصباح
2: عن أمل جديد، عن أمل جديد
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين.
2: اللهم
1: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم أيها الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة هذا اليوم الثلاثاء 29 من محرم من عام 1448 من الهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
4: صباح الفلاح والنجاح أيها الأحبة الأفاضل. يقول ذلك لكم فريق البرنامج من الإشراف العام في حان السبيعي وفي رئاسة التحرير عبدالله الزهراني، محدثكم معدا مقدما خالد المصري، في التنسيق بندر الحسين، وفي إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ على الهواء المتألق عبد الرحمن محزري، والمخرج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح
7: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
6: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح.
7: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: يا الله، ما معنى أن تكون في حرز الرحمن وفي حفظه وفي كنفه؟ اللهم يا ربنا اجعلنا ممن يذكرك ويحمدك ويشكرك ويكون في حرزك ولطفك ومعيتك في كل آن وحين يا رب العالمين. حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة ثلاثائية لطيفة بمشيئة الله وجميلة برفقتكم. صباح الشباب والمهارات والقيادة، صباح مليء بكل خير بمشيئة الرحمن نسعى له ونطلبه من ربنا جل في علاه. حلقة اليوم عن الرؤية والمهارات، هالحلقة التي تأتيكم يعني تزامنا مع اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يوافق يوم غد الأربعاء إن شاء الله عز وجل. وبالفعل الموضوع من الأهمية بمكان، يعني تخيلوا معي، تقرير عالمي يتوقع أن 4 من كل 10 مهارات نستخدمها اليوم في وظائفنا ستتغير خلال أقل من 5 سنوات. السعودية تحديدا يتوقع هذا التقرير، يتوقع التقرير أنه 40% من المهارات المطلوبة في سوق العمل ستتغير بحلول عام 2030. أيها الكرام، الدنيا والوضع في سوق العمل سيتغير بشكل كبير حسب المؤشرات، حسب التوقعات وحسب التقارير. فحلقة اليوم للشباب ومع الشباب، وبلا شك خبرة الآباء والكبار نستفيد منها ونتعلم. وسؤال الحلقة الذي يقول: ما المهارة التي غيرت حياتك أو فتحت لك فرصة جديدة؟ ولمن سمع هالمعلومة من التقرير والتوقع، إيش المهارة التي يعني تلاحظها اليوم بدأت في أخذ حيز كبير في سوق العمل وتتمنى أنك تعلمتها أو يعني ستشرع في تعلمها اليوم؟ قبل غد يعني وقبل بكرة كما يقولون. فهذا الموضوع وهذا التساؤل الذي نتحدث حوله وندندن على 011-405-2-999 تسعدنا مشاركتكم وإطلالاتكم. طبعا حلقة اليوم فيها العديد من الفقرات من ضمنها هدايات آية مع أحمد الشدي، جولة الصحفية في تمام 7:15 إن شاء الله مع أبو فهد نايف الحربي. ضيف حلقتنا هو الدكتور أحمد بن محمد الخالدي مدرب التنمية البشرية. أما التغطيات عندنا اليوم تغطيتين، أولاهما الإجازة الصيفية، ومعنا بمشيئة الله عبد الله بن أحمد الأبنوي مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات والمتحدث الرسمي بجمعية خيركم، ماذا يعني يقدمون لنا في هذه الإجازة. التغطية الثانية بعد موجز الثامنة إن شاء الله مع مقرأة جامعة أم القرى الإلكترونية والخدمات التي تقدمها. سيتحدث معنا بمشيئة الله الأستاذ الدكتور عبد الله الكثيري عميد كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. زاوية أخرى عند 8:15 مع الدكتور فؤاد مرداد عن الأسرة الصامتة. صمت ها؟ أسرة صامتة ماذا يعني ذلك؟ سنتعرف بحول الله في حينه. بمشيئة الله سترافقكم فقرة هدى للناس في 3 محطات، القارئ عمر الحبيب وكذلك صلاح البدير وعبد الرحمن السديس. إذن أيها الكرام تكتمل روعة الحلقة وجمال البرنامج في دقائقه التي ابتدأت من 7:00 وتنتهي عند 8:30 بمرافقتكم باستماعكم وبإثرائكم. شاركونا على وسائل التواصل، حياكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
6: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
6: 011-405-2-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: هدايات آيات.
8: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: أهم يقصدون

0: قال حاتم الأصم: رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت أصل ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا لزميل أحمد الشدي. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، يعني حلقة اليوم عن الرؤية والمهارات التي تتزامن كما قلنا مع اليوم العالمي هذا، حقيقة من الأهمية بمكان. كل واحد منا يعني يطمح لأن يأخذ مكانه في دفع عجلة التنمية، في التطور، في الترقي في الوظائف، في أن يحتل ويضع بصمة ممتازة مميزة في مسيرته خدمة لدينه ووطنه. العالم يتغير باستمرار بشكل كبير، التقنيات من هنا ومن هناك، الأفكار في إدارة سوق العمل، في الاحتياجات الفعلية التي تؤثر بشكل كبير على بوصلة الأعمال وأهمية ما يقدمه الفرد في عمله ولوطنه ومجتمعه. تخيلوا أنه في أمور كثيرة، دائما نتحدث عن موضوع التقنية أنه هي المستقبل في موضوع الوظائف المستقبلية، الذكاء الاصطناعي، لكن هناك كذلك مهارات متعددة مطلوبة جدا في سوق العمل ومتوقع لها أن تحتل أهميتها نسبة كبيرة. تخيل أنت تقدم وأنت جيد جدا في الذكاء الاصطناعي، امتلأ هذا المجال مثلا أو كذا، لكن يحتاجون إلى أمور أخرى جدا مهمة: تفكير تحليلي، مرونة وقدرة على التكيف، كما ذكرنا الذكاء الاصطناعي، بيانات ضخمة، القيادة والتأثير الاجتماعي، التفكير الإبداعي. وقد يتحدث ضيفنا كذلك عن جملة من هذه الذي أعجبني ولفت انتباه، أن هناك تعلم مدى الحياة. التعلم مدى الحياة هذه مهارة مطلوبة جدا في سوق العمل خلال السنوات الماضية. كيف ممكن نعرف أو نتكلم حول هالقضية والموضوع، وبين حين وآخر نجد مثلا خبر تخرج مثلا من الثانوية أو من الجامعة لرجل كبير في السن أو امرأة كبيرة في السن؟ هؤلاء حقيقة يعني تعلموا هذه الفكرة وهذه المهارة، أن الإنسان يتعلم مدى الحياة، لا يتوقف عن التعلم. ودائما يرتبط موضوع عمل الذهن واتقاده وحدته وصقله بموضوع أن الإنسان لا يتوقف عن التعلم. كيف هالمهارة مهمة في سوق العمل في المستقبل؟ نتكلم حول الموضوع معاكم ومع ضيفنا الكريم بمشيئة الله تعالى. أنت يا من تستمعين الآن، إيش هي المهارة اللي غيرت حياتك بشكل كبير، أو حتى ساهمت أنك تتوظف في وظيفة معينة؟ أعطونا من هالمهارات المختلفة المتنوعة، وبعضها قد يكون غريب ونادر. يعني اليوم نشرب قهوة وجاء في بالي مهارة التذوق، هل هي مهارة؟ ترى جبت خير، في ناس ذويقين ولهم وظائف دعونا نقول بمرتبات عالية، يتذوقون القهوة مثلا، يعطيك ويفصل لك القهوة هذه جيدة لأي درجة في أي صنف وكذا، ويتعامل معهم مع أكيد عند أصحاب المحاصيل أو في الشركات التي تهتم بهذا الشأن ومن هالقبيل. إيش المهارة التي تمتلكها أو تسعى لامتلاكها إن شاء الله عز وجل تقدم لك نفع كبير في حياتك؟ على 011-405-2-999 شاركونا أيها الأفاضل. طيب، هنا أم طرفة من الأحساء تقول: بعد وفاة زوجي رحمه الله دخلت دورات في الخياطة، تعلمت من الألف إلى الياء، فتحت لي مشروع بيع جلالات الصلاة والعبايات الصلاة، ودخلت مجال التطريز ومشروعي معروف ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لك يا أم طرفة في هالمهارة الجميلة التي تعلمتها والتي أفادتك بشكل كبير. طيب، من المشاركات كذلك التي وصلت، وأقرأ هنا من منصة إكس وقد وضعت التغريدة: والسؤال ما المهارة التي غيرت حياتك أو فتحت لك فرصة جديدة؟ هنا حامد الصاغي يقول: عودت نفسي على مهارة الوقت لكوني مؤذن، يقول أذهب قبل الأذان، وقت كافي، غيرت حياتي في المحافظة على إدارة الوقت والحمد لله. شكرا لك يا حامد.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: جولة صحفية جديدة وصولة مع الأستاذ الإعلامنا في الحربي أبو فهد. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ خالد، المستمعين، فريق البرنامج.
3: صباح الأنوار والمسرات والبركات. جاهزين للجولة؟ ها
5: يلا تفضل.
3: بسم الله. السعودية السابعة عالميا في ديناميكيات القوى العالمية والنفوذ الدولي. وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن مكانة الجمعة وأحكامها. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يثمنون رعاية المملكة وجهودها في خدمة الإسلام. أمير المدينة يرعى الحفل الختامي لرئاسة الشؤون الدينية بختام موسم حج 1447. المملكة تحصد جائزة منظمة التعاون الإسلامي للمرأة. كذلك انطلاق الدورة العلمية الثانية لتأهيل الأئمة والخطباء في بانكوك، وإنجاز عالمي لجامعة الملك عبدالعزيز نتعرف عليه إن شاء الله. البيوت الطينية في ثول ذاكرة المكان التي نسجتها القرون على ساحل البحر الأحمر. السلامة المرورية تخفض وفيات الحوادث 60%. أخيرا بدلا من هدره، بلدية الخرمة توزع محصول نخيل الشوارع والحدائق على الأهالي. طيب نبدأ بأول خبر.
5: خبرنا الأول: احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة السابعة عالميا في ديناميكيات القوى العالمية والنفوذ الدولي وفقا لمؤشر أفضل الدول لعام 2026. ولا يمثل هذا الإنجاز مجرد قفزة في الأرقام الإحصائية أو صعودا بارزا في دراسة دولية، بل هو وثيقة اعتراف عالمي تعكس التحول للمملكة العربية السعودية المنبثق برؤية المملكة 2030، والتي نجحت في إعادة تشكيل موازين القوة الدولية ووضع الرياض في قلب صناعة القرار العالمي، متفوقة على قوة تقليدية وتاريخية كفرنسا واليابان.
3: الجمعة القادمة هذا موضوع ها؟
5: نعم، هذا ما وجه به وزير الشؤون الإسلامية والدعوة للرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن مكانة صلاة الجمعة في الإسلام وأحكامها وأدابها، انطلاقا من مكانة صلاة الجمعة في الإسلام وما ورد في شأنها من أحكام وأداب في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولأهمية تذكير الناس بهذه الأحكام والأداب.
3: ماذا عن حديث ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة؟
5: هنا إشادة، وإذا أخذنا أشاد عدد من ضيوف الدفعة الأولى لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بما يحظون به من رعاية واهتمام، معبرين عن شكرهم لخادم الحرمين وولي العهد على استضافتهم لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة. وأكد الضيوف أن البرنامج يجسد اهتمام السعودية بخدمة الإسلام والمسلمين، كما نوه الضيوف بما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود رائدة في خدمة المسلمين حول العالم.
3: يمكن أمس جاء طرف خبر حول حتى في تغطية أعتقد عن رعاية أمين المدينة للحفل الختامي لرئاسة الشؤون الدينية.
5: نعم، أنت تتحدث عن يعني رعى هنا أمير منطقة المدينة منور الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز الحفل الختام لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمناسبة اختام أعمالها في موسم الحج، وذلك بالمدينة منورة، وسهل الحفل بعرض مرئي استعرض رسالة الرئاسة وأبرز خدماتها الدينية خلال موسم الحج. هنا حديث وهنا تأكيد من رئيس الشؤون الدينية بمسجد الحرام مسجد النبوي الدكتور الشيخ عبد الرحمن السديس أن الإنجازات المحققة خلال موسم الحج جاءت بفضل الدعم الكبير الذي توليها القيادة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيدا بالشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية.
3: جميل. طيب ماذا عن حصد المملكة للجائزة هذه اللي اسمها جائزة منظمة التعاون الإسلامي للمرأة؟
5: شف هنا شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بالأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل في أعمال الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة في باكستان، حيث استعرضت أبرز إنجازات المملكة في تمكين المرأة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأكدت المملكة ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 36% مع استهداف 40% بحلول عام 2030، كما أشارت إلى اعتماد الأمم المتحدة بتوافق الآراء قرارا قدمته المملكة بشأن تمكين المرأة في الأمن السبراني، فيما انتخبت المملكة نائبا لهيئة المكتب للمؤتمر الوزاري التاسع في منظمة التعاون الإسلامي للمرأة.
3: جميل. هذه المرة في بانكوك الدورة العلمية الثانية لتأهيل الأئمة والخطباء.
5: نعم، هذا يعني وخبر يتعلق بوزارة الشؤون الإسلامية، افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والتعاون الإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي في تايلاند، طبعا تحدثون عن الدورة اللي الدورة العلمية الثانية لتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء في العاصمة التايلندية بانكوك، والتي تستمر 4 أيام بمشاركة أكثر من 50 إماما وخطيبا وداعية وطالب علم. وتضمنت الدورة التي قدمت هناك عدد من المواضيع العلمية والشرعية التي تعنى بتعزيز المناهج الوسطي وتصحيح المفاهيم وتطوير المهارات الدعوية وبيان ما يجب على الداعية والأئمة والخطباء في تبليغ أحكام الشريعة بما يسهم في رفع كفاءتهم العلمية والدعوية.
3: طيب ما هو الإنجاز العالمي لجامعة الملك عبد العزيز؟
5: شوف جامعاتنا تحقق أرقام كبيرة جدا، واليوم أمامنا يعني ما حققه فريق رواد البحر الأحمر من جامعة الملك عبد العزيز المركز السابع عالميا في نهائيات بطولة العالم للروبوتات تحت الماء التي استضافتها كندا بمشاركة 35 جامعة من مختلف دول العالم. وجاء الإنجاز بعد تطوير غواصة روبوتية متقدمة تعمل بالتحكم، وهذا يؤكد من جديد على تميز الكفاءات السعودية في مجال الهندسة والابتكار.
3: يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، اللهم زد وبارك. البيوت الطينية في ثول أبو فهد،
5: هنا تقف البيوت الطينية القديمة في مركز ثول شمال محافظة جدة شاهدة على قرون من الحياة البحرية محتفظة بملامحها المعمارية الأصيلة، وتكشف مكونات هذه المباني أول شيء عبقرية العمارة التقليدية في الساحل الغربي للمملكة، شيدت جدرانها من الطين الممزوج بالحصى البحري، فيما ارتكزت أسقفها على جذوع الأشجار وعسف النخيل في تصميم يجمع بين البساطة والكفاءة. ونعرف طبعا من أول البيوت تبنى من الأرض نفسها، الطين من الأرض. كل ما يتعلق ببيوتنا اللي عمرت في سابقا هو عمرت من نفس المكان،
3: بيئة المكان صحيح،
5: نفس بيئة المكان، وتحتفظ هذه البيوت اليوم بقيمتها التاريخية والمعمارية بوصفها موروث ثقافي يستحق التوثيق والحماية.
3: يا سلام، ولجاك الصحن عليه السمك المقلي أو المشوي في ثول.
5: الله، ثول ترى مشهورة عاد بالأشياء هذه،
3: ما يحتاج.
5: طبعا جنبها ما شاء الله جامعة الملك عبد الله للعلوم، أعتقد التكنولوجيا
3: نعم.
5: من أعرق الجامعة.

0: على المواطنين والمقيمين أمام مبنى تأتي هذه المبادرة ضمن جهود البلدية في استثمار مواردها وتحويل إنتاج نخيل المرافق العامة إلى منفعة مباشرة للمجتمع. أكدت البلدية أن وفرة وجود محصول الرطب هذا الموسم جاءت نتيجة يعني برامج دورية تشمل يعني ما يتعلق بالري والصيانة والتقليم والمتابعة هنا، وهذا يعزز على حسب الخبر أو تعزيز جودة الحياة والمسؤولية الاجتماعية، تنسجم المبادرة مع توجيهات البلدية في تعزيز جودة الحياة. النقاط المهمة حقيقة يعني، وهذا أنا أشوفها دائم، أبرز الملاحظات على نخيل المرافق العامة، تنتشر آلاف النخيل أو أشجار النخيل في شوارع وحدائق ومتنزهات المملكة بوصفها عنصر جمالي لا يستفاد، طبعا جزء منها للأسف لا يستفاد منها من جزء كبير من ثمارها بسبب عدم تلقيح العديد من الأشجار والعناية الزراعية اللازمة، يؤدي ضعف التلقيح والري والمتابعة الدورية إلى انخفاض إنتاجية النخيل أو عدم الاستفادة من ثمار النخيل في المرافق العامة، يسهم في الحد من الهدر ويعزز مفهوم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. ويريد أن هالمبادرة حقيقة يعني تشمل جميع مناطق المملكة.
1: والله شكرا لإرادتك للخبر، وإن شاء الله يزيد الوعي في هذا الموضوع بدل ما يطيح الرطب في الأرض وتشوف يدها
0: سبحان الله المستعان. والله شوف الأرض تستغرب يا أخي، تمر من أجمل أنواع التمور، يعني فقط هالنخل ترى ما تحتاج شيء كثير، تحتاج تقليم، تحتاج أن نجمع الرطب قبل أن يتساقط مثل ما ذكرت للحد من الهدر، الري والصيانة، مكافحة الآفات، الاستفادة من ثمار النخيل لخدمة المجتمع، الحفاظ على نظافة الموقع المحيط بالنخيل. لو بتشوف هذا كل تمور مزعج صراحة.
1: صح، وتلك التمرة التي سقطت كانت تنتظر يدا تحملها برفقة دلة قهوة سعودية.
0: الله
1: صحة وهنا وعافية. الله يعطيك العافية أبو فهد.
0: الله يعافيك ونلتقي في الغد
1: على خير بمشيئة الله. شكرا لك الإعلامي الأستاذ نايف الحربي في أمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم أيها الكرام إلى هذه التلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس، جزاه الله خيرا. أهلا بكم من جديد أيها الأفاضل، وحديثنا في هذا الصباح عن الرؤية والمهارات، وذلك يعني مواكبة مع اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يوافق يوم غد بمشيئة الله تعالى 15 من يوليو. لو قلنا لكم يا كرام، وهنا حقيقة ننتظر اتصالاتكم ورؤيتكم حول الموضوع على 011-405-2-999، لو قلت لكم أو لو قيل لكم عفوا أنه 40% من المهارات التي هي موجودة اليوم ستختفي بعد 5 سنوات.

0: فإيش أو ما هي المهارة التي ستبدأ بتعلمها من اليوم؟ إيش الملامح اللي قاعد تشوفها من حواليك؟ يعني مثلا أنا قاعد أتصفح ذيك المرة رأيت إعلان توظيف وأفتح شوف التفاصيل ألاقي أنه يحتاج شخص عمل عن بعد. تخيلوا ها، هذه وظيفة دوام عن بعد، نحتاج شخص ينشئ فيديوهات ذكاء اصطناعي بالكامل، صوت، صورة، حركة، شخصيات، حوارات، كله بالذكاء الاصطناعي، ويتقن التعامل مع 1، 2، 3 يمكن 5 أو 6 برامج ذكاء اصطناعي. وهذا حاصل، نشوف بعض الفيديوهات إبداعية جميلة رهيبة، الشخص ما احتاج أنه يطلع من بيته، فقط انترنت واشتراك مع يمكن كذا مجموعة من البرامج الذكاء الاصطناعي وإتقان ممتاز لها، وتخرج بنتائج بديعة. وقس على ذلك كثير من المهارات التي تتعلق بموضوع التعامل مع البرامج والتي تختص بالذكاء الاصطناعي. فشيء عجيب. أنتم ما هي المهارة التي تود أن تبدأ بتعلمها اليوم؟ نروح بعد إن شاء الله الضيف.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
0: أهلا بكم يا أفاضل، وحيا أهلا بضيفنا العزيز الدكتور أحمد بن محمد الخالدي، مدرب التنمية البشرية. السلام عليكم ورحمة الله دكتور أحمد، وصبحك الله بالخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا الأخوة المستمعين والمستمعات.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبا. الموضوع اليوم عن الرؤية والمهارات وأهمية المهارات في سوق العمل. لو نتكلم في البداية عن أبرز المهارات المطلوبة في سوق العمل اليوم.
3: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلم يا عزيزي، يعني في الماضي كان الإنسان يبحث عن وظيفة تناسب ما يحمل من شهادة. أما اليوم يعني فصاحب العمل سواء كان عمل عام أو في القطاع الخاص، فهم يبحثون عن الشخص الذي يمتلك المهارة، المهارة اللي تحل مشكلة أو تطور عمل أو ترتقي بخدمة. ولعلي أقسم المهارات المطلوبة في سوق العمل إلى قسمين. القسم الأول ما يسمى بالمهارات التقنية، مثل الذكاء الاصطناعي، مثلا تحليل البيانات، الأمن السيبراني، البرمجة والأتمتة، التعامل مع الأدوات الرقمية. هذه المهارات تشهد نمو متسارع على المستوى العالمي. في قسم آخر يسمى المهارات الإنسانية، وبعضهم يسميها المهارات الناعمة.
0: حلو.
3: يعني مثلا الفكر التحليلي، التفكير الإبداعي، مهارة حل المشكلات، التواصل، القيادة، التكيف مع التغيير، مثلا التعلم الذاتي. تخيل أنه التقرير المنتدى الاقتصادي العالمي يضع التفكير التحليلي والإبداعي في مقدمة المهارات المطلوبة حتى 2030.
0: جميل.
3: ولذلك يعني الذكاء الاصطناعي وإن كان الآن هو ثورة العصر قد ينجز المهمة، لكنه لا يستطيع أن يحل بحل الإنسان المبدع أو القائد الملهم أو صاحب القرار الحكيم أبدا. فالمهارات الإنسانية أو المهارات الناعمة تأتي متوازية جنبا إلى جنب مع المهارات التقنية.
0: جميل جميل. عاد أذكر السيرة الذاتية زمان يقول لك حط في خانة المهارات العمل الجماعي، العمل تحت الضغط. الآن أعتقد في ترتيب أولويات في الموضوع هذا، ومثل ما ذكرت أنه بعض المهارات جدا مطلوبة ومهمة ويلتفت لصاحبها قبل غيره. طيب ذكرت يمكن في بداية الحلقة جملة من المهارات اللي قد تكون مطلوبة في سوق العمل، من ضمنها التعلم المستمر وعدم التوقف عن التعلم. إيش نقصد بالتعلم المستمر، ولماذا أصبح ضرورة لا خيارا؟
3: جميل جدا. يعني لو رجعنا بالذاكرة مثلا قبل 20 سنة أو 30 سنة، نجد الإنسان يتخرج يحمل شهادة، يلتحق بوظيفة معينة، ثم يعمل مثلا 20 سنة القدام بنفس المهارة وبنفس الشهادة، ما في تغير. أما اليوم لا، أصبح يعني تغيير طبيعة العمل يتغير عدة مرات خلال الحياة المهنية للشخص، ولهذا أصبح التعليم المستمر هو الضمان الحقيقي لاستقرار للاستقرار الوظيفي. ولذلك لا تتفاجأ إنه لو في يوم من الأيام قال لك خلاص السلام عليكم، ضع الورقة والقلم، ويعني أصبحنا ما نحتاجك لأنه نحن تطورنا. وأضرب على ذلك مثال بسيط، يعني سائق الأجرة سابقا أو من يعني يعمل في هذا المجال التوصيل، كان يعني المهارة الأولى اللي كان المفروض أن يعرف الطرق، صح. الآن لا، أصبح بحاجة أن يعرف التطبيقات، يعرف الخرائط، يعرف طريقة الدفع الإلكتروني، التقييم الرقمي، المهنة نفسها، لكن المهارة تغيرت. ولذلك يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن يشهد سوق العمل تغير يمس 22% من الوظائف بحلول 2030. يعني تخيل، يعني يتوقعون أن تنشأ 170 مليون وظيفة جديدة مقابل اختفاء أو تحول 92 مليون وظيفة قائمة أو حالية. ولذلك يعني زي ما يقولوا ما في خيار، إما أنك تتقدم أو تتقادم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في شيء اسمه ثبات في هذا الزمان. ولذلك التعليم المستمر أصبح ضرورة جدا، لذلك لابد من التطوير، القراءة، الالتحاق بالدورات، كما يقول الإمام أحمد، من المقبرة أو من المحبرة إلى المقبرة. هذا هو باختصار مفهوم التعليم أو التعلم المستمر.
0: وهذا المفهوم يعني الأمانة مهم جدا، لكن كيف ممكن ينتبه الإنسان أو في أي مرحلة عمرية لابد أن ينتبه له الإنسان؟ هل مثلا نثقف الطلبة أو الخريجين الجدد، أم حتى هم من هم على مقاعد دراسة، أو حتى مهم لمن هم على رأس العمل الآن أو من قضى وقت كبير في العمل أو طويل؟
3: أنا أعتقد أنه الجميع بحاجة لهذا النمط من التعليم، ويبدأ مثلا من المرحلة الابتدائية بالتثقيف حتى تترسخ هذه الثقافة. يا أخي عندما الآن تزور دول الغرب تجد الثقافة هذه منتشرة عندهم، القراءة في المترو، في وسائل التواصل، في أماكن الاستراحة، ما هو مثل عندنا هنا مشغولين بالجوال، لا، كل واحد عنده كتاب يقرأ ويطلع، التعلم مستمر، فأصبح ثقافة مجتمع. فنحن بحاجة لترسيخ هذا على مستوى الأسرة، على مستوى المدرسة، على مستوى المنتديات الثقافية وغيرها، حتى يكون الجميع في نفس البوتقة ونفس الاتجاه.
0: صح، يعني هي وجهة نظر الشخص أو فهمه لموضوع أساسا العلم، لأنه هنا نسمع كثير أو بعض الأحيان عندما يقول لك حالك يعني الحمد لله أني تخرجت، ما أبغى أشوف التدريس ولا الدراسة من جديد، وهذه إشكالية. صح. طيب، إذا نظرنا إلى رؤية 2030، كيف أسهمت في نشر ثقافة تطوير المهارات؟
3: جميل جدا. في الحقيقة رؤية المملكة ممكن نقول أنها امتازت بأربع أمور. الأمر الأول الاستثمار في الإنسان، فرؤية 2030 جعلت المواطن هو محور التنمية الأول، ثم التوسع في مجال التدريب، ولذلك الآن نشأت كثير من الأكاديميات، المنصات الرقمية، طلب على الشهادة الاحترافية، دفع للإنسان للتعلم المستمر. أيضا دعمت المهارات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والعمل السبراني، البرمجة، ريادة الأعمال، الابتكار، كما ذكرنا هذا سابقا. بل إنه الآن يعني الجهات الحكومية أصبحت تضع مثل هذه الدورات دورات إلزامية، يجب على كل موظف أن يلتحق بهذه الدورات، وأصبح جزء من التقييم الوظيفي لهذا الموظف. أيضا ظهر ما يعرف بالربط بين التعليم وسوق العمل، فلم يعد يعني الهدف أن يحمل الطالب شهادة، لا، بل أن يمتلك كفاءة تؤهل لسوق العمل. وهذا يعني يفسر لنا التطوير المستمر للمناهج، إدخال بعض المواد الجديدة، أيضا فتح كليات وأقسام جديدة قبل بعض الأقسام التي لم يعد السوق أو المجتمع بحاجة لها. فرؤية 2030 لم تقل للإنسان أبحث عن وظيفة، فقط أنت ابن نفسك، تأهل وستأتي الفرص إليك حيثما كنت.
0: جميل. وحتى والله أذكر كان هناك دعوة لي أعتقد مثل الدورة أو كذا في الذكاء الاصطناعي، كانت مجانية، والالتحاق بها موجه للشباب بشكل كبير، فالفرص موجودة للتطوير لتعلم المهارات الجديدة والمطلوبة. طيب إذا ذكرنا أن هناك مهارات ستتغير وسيقل الاحتياج لبعضها وسيزيد لآخر، كيف أنا كإنسان ممكن أختار المهارة التي تناسب مستقبلي؟
3: جميل، هذا سؤال حيوي مهم جدا. يعني طبعا علماء التربية والمهتمين بهذا المجال يقولون إذا أردت أن تعرف ما هي المهارة المهمة لك عليك بأربع أسئلة.
0: أيوة.
3: السؤال الأول: الذي أحبه، وهذا ما يعرف به بين قوسين رغبة. والسؤال الثاني: ما الذي أجيد أنا، وهذا ما يعرف به المهارة. والسؤال الثالث والمهم: ماذا يحتاج سوق العمل، وهذا ما يعرف بالفرص المتاحة. ثم السؤال المهم والأكثر حيوية: ما الذي سيبقى مطلوب بعد 10 سنوات، وهذا ما يعرف باستشراف المستقبل من خلال القراءة، من خلال تحليل البيانات، من خلال التحولات الحاصلة. إذا اجتمعت هذه الأربعة فقد وجدت مهارتك بإتقان. ولذلك أنا يعني أقول هذه النصيحة: لا تتعلم كل شيء، وإنما تعلم الشيء الذي تستطيع أن تصبح فيه أنت متميز. ولذلك في قاعدة ذهبية يقولون: لا تطارد المهارات الرائجة. يعني بعضهم يركب موجة أو هبة موجة الذكاء الاصطناعي، ثم بعد ذلك يأخذ في التفكير التحليلي، التفكير النقدي، حل المشكلات. أقول: طور المهارة التي تجعل الناس هي من تبحث عنك.
0: يا سلام.
3: المهارة المتجددة والمطلوبة في كثير من القطاعات. فإذا سألت هذه الأربع أسئلة واجبت عليها، ستجد ضالتك بعون الله عز وجل.
0: جميل جدا حقيقة أن يركز الإنسان على هذه الفكرة. ومثل ما تفضلت، المتميز في أي مجال وإذا برز وبرع فيه، وهذا يظهر من خلال أعماله، من خلال ظهوره واحتكاكه بالناس، سيجد الجهة التي تود إن صح التعبير أن تختطفه قبل غيرها. طيب إذا تحدثنا عن اكتساب المهارات وجهات العمل التي تبحث عن المتميزين، هذا أثر إذا اكتسب الإنسان مهارة، فدعنا نتحدث عن الآثار التي ممكن تفعلها هذه المهارات على فرص العمل وجودة حياة الإنسان.
3: جميل. بالنسبة لأثر اكتساب المهارات، أنا أعتقد أنه الأثر أبعد من قضية ترقية أو زيادة راتب كما يقولون. في بعض الآثار على الشخص نفسه، من أهمها الثقة بالنفس. الشخص الذي يمتلك مهارة تكون عنده ثقة بالنفس، ثقة عالية. أيضا القدرة على اتخاذ القرار حتى تحت يعني أكبر الضغوط أو في قمة المشكلات. سرعة الحصول على الفرص المتاحة عندما يكون في إعلان الوظائف، من يمتلك المهارة يكون له الفرصة الأكبر. القدرة على تغيير المسار المهني، يعني الآن في بعض التخصصات أصبحت مستهلكة وأتى ما يعرف بتصحيح المسار. فالشخص الذي يمتلك مهارة وعنده يعني رغبة يستطيع أن يغير هذا المسار، يغير يعني أثر كبير على جودة الحياة ونمط الحياة. فالشخص مثلا يتعلم اللغة الإنجليزية، ثم يتعلم الذكاء الاصطناعي، ثم مهارة العرض والطلب، قد لا تتغير وظيفته الآن، لكن حتما ستتغير قيمته في سوق العمل. ولذلك ممكن شخصين يحملون نفس الشهادة، نفس المؤهل، فالعلة ليست في الورق وإنما في المهارات التي تكتسبها الشخص بعد هذه الشهادة. ولذلك في مثل يعني معروف ومشهور: في اثنين يحملون نفس الشهادة ويشتغلون في سوق، ثم تعرض هذا المصنع أو هذه المؤسسة لنكسة، أغلقت هذه المؤسسة. واحد جلس يعني يبكي ويندب حظه، والآخر استثمر هذا الوقت وطور من مهاراته، فجأة وجهز له سيرة ذاتية، فأصبح الناس يبحثون عنه وتوظف مباشرة، والآخر ما زال يندب حظه وينتظر أن يجود عليه الزمان بوظيفة تناسب وضعه الحالي.
0: والله حديث مهم وحقيقة، أتمنى أن يصل للوعي الجمعي للمجتمع وللناس، لكن الوقت بدأ يداهمنا، وممكن نستثمر دكتور أحمد ما تبقى من وقت، يمكن دقيقتين تقريبا الآن. يعني أحدهم استمع إلى هذا الحديث المهم وقرر أنه بالفعل يبدأ يخطو خطوة أولى، ما هي المفاتيح التي ترشده إليها؟
3: جميل. طبعا الناس قدرات وإمكانات. أنت الآن أول شيء حدد من أنت، هل أنت شخص عاطل ولا شخص على رأس العمل وترغب في الترقية وتطوير الوضع. بعد أن تحدد من أنت نعود للأسئلة الأربعة.
0: أيوة.
3: ما هي رغبتك أنت؟ ما الشيء الذي تجيده؟ خذ ورقة وقلم واكتب مهاراتك. هل أنت مثلا عندك مثلا حسن صوت، عندك مثلا خط، عندك مثلا إجادة للحاسب، عندك قدرة على حل المشكلات؟ اكتب المهارات اللي في تتقنها، ثم بعد ذلك كيف تطور هذه المهارات، وبالمقابل اكتب السلبيات الموجودة عندك. ما هي الأشياء المطلوبة خاصة في يعني الوصف الوظيفي أو العمل اللي أنت فيه حاليا، وعندك جانب قصور فيه، ونمي هذا الجانب. أنا أجزم أن حتى الشخص الذي على رأس العمل بإمكانه أن يترقى متى ما قام بتطوير نفسه وقراء المؤسسة من الداخل، لوائحها، أنظمتها، ماذا تحتاج، كيف نرتقي بها، ويفاجئ رئيسه أنه ترى أنا أستطيع أن أطور في المجال الفلاني من خلال 1، 2، 3، 4، وهذه شهاداتي وهذه خبراتي، سينقل نفسه نقلة نوعية وينقل المؤسسة التي ينتمي لها نقلة نوعية.
0: جميل جدا، بارك الله فيما طرحت دكتور أحمد، وجزاك خيرا على إثرائك لهالحلقة والحديث حول الرؤية والمهارات. الدكتور أحمد بن محمد الخالدي، المدرب في التنمية البشرية، شكرا جزيلا لكم.
3: بارك الله فيكم جميعا، استودعكم الله
0: في أمان الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كان ذلكم ترتيلا طيبا مباركا بصوت القارئ الشيخ صلاح الدير، جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد يا فاضل. عن المهارات نتحدث، وقد سألتكم ما هي المهارة التي تود أن تتعلمها الآن اليوم قبل بكرة، لكي يعني تطور من نفسك وتجد فرص أفضل في سوق العمل. طيب، إذا ذكرنا، وهذا ما تحدث عنه ضيفنا الكريم في موضوع التعلم المستمر والإجادة والإتقان، يعني ما أكدت عليه أحدث التقارير العالمية اليوم من أهمية التعليم المستمر. سبق إليه الإسلام يعني منذ قرون، جعل طلب العلم عبادة، ربط الإتقان بالإيمان. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ترى هذا الإتقان، يعني إذا نظرت وتمعنت بشكل جلي، الإتقان لا ينعكس فقط على تطورك أنت ودخلك وزيادة الدخل مثلا أو التميز، ترى هي منظومة متكاملة. الإتقان هذا إذا عضد بإتقانين وثلاثة وأربعة، ومنظومة متقنة بالكامل، وهالمنظومة تآزرت مع منظومة أخرى متقنة كذلك، كله يصب في يعني رفعة هذا الدين وهذا الوطن وهذا المجتمع بشكل كبير. دائما أضرب مثل بالتروس داخل الآلة. تخيلوا تروسا كثيرة لكنها يعني بس واحد الجي اللي ممتاز، ماذا يفعل لوحده؟ فهمتوا من الفكرة؟ يلا نروح الفاصل.
0: الله، اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: الإجازة الصيفية فرصة ثمينة يا أحبة لاستثمار أوقات الأبناء، وفي ظل تزايد الانشغال بالألعاب الإلكترونية، الشاشات، أضيف المباريات، تبرز البرامج القرآنية كخيار تربوي نافع حقيقة يجمع بين التعلم وبناء القيم. نسعد في هذه اللحظات بانضمام الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، المدير أو مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات والمتحدث الرسمي في جمعية خيركم. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ عبد الله، صباحك الله بالخير.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ خالد، حيا الله الأحباء المستمعين والمستمعات، يا مرحبا.
2: يا أهلا وسهلا. عاد الإجازة وصيفية، وإن شاء الله في ناس صوتهم من الأبناء صاحين، لكن أبائهم إن شاء الله يركزوا معنا في موضوع الإجازة الصيفية والحلقات القرآنية. أنتم في خيركم مثال بديع في موضوع استثمار الإجازة الصيفية. ما الذي يميزها هذه الحلقات كخيار مناسب للأبناء؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لكم أستاذ خالد على هذه المقدمة، وحسنت في طرح هذا السؤال لأنه يمس كل بيت تقريبا. لنتخيل طفل يقضي 5 أو 6 ساعات يوميا أمام شاشة، إن لم يكن أكثر، ماذا سيبقى من وقته؟ ماذا سيبقى من تركيزه؟ ماذا سيبقى من علاقته بوالديه أو بمجتمعه؟ الحقيقة أن ما أشرتم إليه يعد هما تعيشه كثير من الأسر. أعتقد أن كل أب وأم يتمنيان أنتهي الإجازة وقد عاد أبناؤهم بشيء ينفعهم، لأن تنقضي الأسابيع كلها بين شاشات الألعاب والمقاطع التي باتت تستنزف الوقت العقول. نحن يعني بجمعية خيركم ننظر إلى هذا الموضوع من زاوية مختلفة، فليس الهدف أن نحارب الألعاب أو أن نمنع التقنية، فهي أصبحت جزء من حياتنا. فالقضية ليست في ألعاب إلكترونية وإنما في نوعها ومدة استخدامها. هناك ألعاب تعليمية تنمي الذكاء، تنمي الإبداع، أخرى تستهلك الساعات، تستسرق التركيز الانتباه. نحن ندعو إلى اختيار الواعي، فليست كل الشاشات سواء، ليست كل الألعاب مضرة، لكن المشكلة حينما تتحول إلى إدمان تصبح المقاطع والألعاب وسيلة لاستنزاف الوقت، لاستنزاف العقل للابن للابنة. أجدها فرصة لأقول أن جمعية خيركم هي من أوائل الجمعيات التي استخدمت التقنية، التطبيقات الإلكترونية في خدمة كتاب الله تعالى.
2: جميل.
3: دين العظيم يدعو إلى تعظيم قيمة الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والفراغ إن لم يشغل بالخير شغل بغيره. لهذا فإن حلقات القرآن تقدم للأبناء أعظم استثمار لهذا الوقت، لأنها تربطهم بكلام الله عز وجل وتعلمهم التعلم أو تعليم التلاوة الصحيحة. يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
2: جميل جدا. طيب البرامج المبادرات الصيفية التي أطلقتها خيركم للبنين والبنات ما أبرزها؟
3: أستاذ خالد، نحن في خيركم الصيف بالنسبة لنا وإن كانت فترة توقف عن الحلقات إلا أنه يعد موسم استثمار حقيقي. أطلقت جمعية خيركم برامجها القرآنية الصيفية بحمد الله في مساجد وجوامع جدة، كذلك أيضا الدورة النسائية تحت مظلة مبادرة إتقان في شطر البنين، وكذلك شطر النسائي حتى تكون الإجازة موسما للارتباط بالقرآن. مبادرة إتقان تضم برامج متنوعة تناسب مختلف الأعمار والمستويات من الحفظ والمراجعة وتحسين التلاوة والتجويد وغيرها من البرامج التي تحقق معنى الإتقان في القرآن الكريم. لذلك ندعو الأسر للمبادرة بالتسجيل، عدم تأجيل هذه الفرصة المباركة في دورنا النسائية في حلقاتنا بالمساجد، سواء حضوريا لمن يستطيع أو عن بعد. الجميل في هذه البرامج الصيفية أنها لا تقتصر على عمر معين، بل تضم مسارات تعليمية تلبي كل الاحتياجات، تراعي الفروق الفردية من بدءا من المسارات المتعددة، القاعدة النورانية للصغار المبتدئين، مرورا بحفظ أجزاء متعددة، وصولا إلى مسار حفظ القرآن الكريم كاملا، وبرامج الحفظ المكثف والحصول على إجازات قرآنية. ما يميز هذه البرامج أنها لا تقدم نموذجا واحدا للجميع، بل تراعي القدرات لمختلف المشاركين حتى يجد كل طالب وطالبة بإذن الله عز وجل المسار المناسب له. كل هذه البرامج يشرف عليها نخبة من المعلمين والمعلمات المؤهلين بإذن الله عز وجل.
2: جميل جدا، ذكرت القاعدة النورانية وهذا جاء في بالي أنه يكون في عمر مبكر، فمن عمر كم تستقبلون الأبناء؟
3: من عمر البراعم، من في دور النسائية من الرابعة إلى في مساجدنا إلى الثمانين بإذن الله عز وجل.
2: من عمر الرابعة، جميل. طيب هل البرامج المميزة حقيقة والمبادرات كيف يمكن لمن يستمع، للمجتمع حتى من يستمع ولا يستطيع أن ينشر هذا الأمر، كيف يمكن للمجتمع دعم البرامج القرآنية والمشاركة في صناعة الأثر من خلال الأهل الجمعية الطيبة جمعية خيركم؟
3: أسعدك الله أستاذ خالد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس أنفعهم للناس، وما أجمل ما يخرجه المسلم من زكاة إجازته أن يترك أثرا طيبا في مجتمعه ونفعا متعدا للآخرين. هذا معنى جميل جدا. نحن دائما نقول أن الإجازة ليست إجازة من الطاعة، وإنما هي فرصة للتنوع في الطاعات. قد يسافر الواحد منا ويستمتع مع عشرته وهذا أمر طيب، لكن الأجمل أن يجمع بين المتعة والأجر، بين الراحة والقرب من الله سبحانه وتعالى. صيف فرصة لحفظ القرآن، لبر الوالدين، لصلة الأرحام، لتبادل الزيارات بين أهل، وللصدقة أيضا لكل عمل صالح يبقى ويدوم أثره. من هنا استحدث جمعية خيركم مشروع أسميناه صيفي قرآني، فهو مشروع يسير لكنه عظيم الأثر، فيكون لك بإذن الله رصيد متجدد من الأجر وأيضا تسهم في صناعة أثر قرآني يمتد نفعه إلى أجيال تتعلم القرآن، تحفظه، تتقنه، تعلمه أيضا لغيرها. قيمة هذا السهم في هذا المشروع ب142 ريالا و284 لمن يريد أن يكفل طالبا في طيلة هذه الدورة. جميل. الصيفية. تخيل أنه بدعمك وبسهامك مبلغ يسير في هذا المشروع تكون سببا في تعليم طالب أو طفل لكتاب الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل.
2: نعم. سؤال الحقيقة الأخير والوقت داهمنا الآن، كيف يتم طريقة التسجيل للأبناء والبنات في البرامج الصيفية ووسائل التسجيل والدعم؟
3: التسجيل من خلال منصاتنا الإلكترونية، وأيضا الدعم من خلال موقع خيركم لجمع التبرعات باسم جمعية خيركم، أو التواصل عبر رقمنا الموحد 92-00-166-70 92-00-166-70. هذا الرقم مخصص في خدمة الواتساب للرد على استفساراتكم وأسئلتكم في أي وقت، وأيضا مثبت هذه المعلومة التي ذكرتها في جميع منصاتنا في الإعلام الجديد. صلى الله عز وجل أن يجعل هذا الصيف صيفا عامرا بالقرآن، وأن يبارك في أبنائنا في بناتنا، أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أشكر لكم أخي الكريم أستاذ خالد ولذاعتنا المباركة إذاعة القرآن الكريم، للمستمعين ومستمعات الأفاضل، أن يجعل ما يقدمونه لخدمة القرآن الكريم وأهله في جمعية خيركم في ميزاني حسناتهم، وحفظ الله أبناءنا وبناتنا.
2: اللهم
3: وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: اللهم صل وسلم على رسول الله. شكرا جزيلا على هذه الإطلالة وهذا التبيين للبرامج الطيبة في جمعية خيركم من الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشراكات والمتحدث الرسمي للجمعية. شكرا جزيلا لكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. 8 صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز 8 نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. أمير المنطقة الشرقية ينقل تعازي القيادة لأمير دولة قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. الدفاعات الجوية السعودية تحبط تهديدا صاروخيا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية. مجلس التعاون الخليجي يعتبر استهداف ميليشيا الحوثي للمنطقة الجنوبية بالمملكة عملا إرهابيا. الرئيس اليمني يوجه القوات المسلحة برفع أعلى درجات الجاهزية لحماية السيادة والأجواء اليمنية. نائب وزير الخارجية يشارك في المنتدى الثالث حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي. وزارة الداخلية تدعو إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الإشاعات. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يصلون إلى مكة المكرمة ويؤدون مناسك العمرة. الإمارات تعلن استهداف ناقلتين بصاروخين إيرانيين في مضيق هرمز أدى لمقتل شخص وإصابة 8 آخرين. القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة أخرى من الهجمات ضد إيران. أمريكا تعلن فرض حصار بحري على الموانئ والسواحل الإيرانية بدءا من اليوم. محكمة البحرين تبدأ محاكمة 18 متهما بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني. وفي الخبر الأخير، تراجع أسعار الذهب 3% إلى 3996 دولارا للأوقية بعد إعلان فرض حصار بحري على إيران. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم على طيب الاستماع.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
5: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: زاوية أخرى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. من مواقف الحياة الملفتة أنك تجد أحيانا الأسرة تجلس على طاولة الطعام لكن بصمت كامل، أو في غرفة المعيشة بصمت كامل، الأسرة كلها متواجدة، أب أم أخوان أخوات، كل الأسرة موجودة لكن لا صوت، لأن الصوت الذي يعلو آنذاك هو صوت الجوالات، كلا على جهاز الجوال ويقلب بحركة لطيفة من الأصبع ينقل من صفحة إلى أخرى، كل واحد مشغول، مشغول تماما. على طاولة الطعام ما في حديث، مشغول بالطعام أو مشغول بالجوال. في غرفة المعيشة نفس القضية، أحيانا يخرجون إلى أماكن نزهات، نزهة، يذهبون إلى مطعم، يذهبون إلى كافي، يذهبون إلى مكان جميل، حديقة حيوانات، يعني إلى مكان جميل يمكن أن يحدث حراك، والناس مشغولين بجوالاتهم. في زاوية أخرى لماذا يحصل مثل هذا الموقف؟ نحن الآن نرى من زاويتنا بأن يعني فقدان الحوار أو فقدان الحوار في بيئة الأسرة، في ظل الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، هذا مؤشر على أن هناك ضعف كبير جدا في التواصل بين أفراد الأسرة. هذا يدل بشكل واضح بأن فرص كبيرة جدا من العلاقة الذهبية التي يمكن أن تعزز بين أفراد الأسرة تذهب بسبب عدم الاهتمام بقضية التواصل مع الآخر. ربما أيضا نجد من الألم الذي ربما يعني نتألم به أن ثمة شيء آخر أعلى قيمة عند أفراد الأسرة من الأسرة نفسها. هذه زاوية. الزاوية الأخرى، المنشغلين هؤلاء يرون بأن اليوم الحياة أصبحت يعني إيقاعها سريع، إذا أنت ابتعدت عن وسائل التواصل الاجتماعي لمدة دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثة ربما تفوتك أخبار، أنك اليوم تريد أن تكون في حالة هدوء وسكينة وبعيد عن النقاش الأسري، وبالتالي تريد كذا نوع من الهدوء سواء على طاولة الطعام سواء على، لا تريد أن تسمع صوتا وتبقى أنت منشغلا على على على جوالك، تريد نوع من الهدوء يعني والسكينة. هذه وجهة نظر، لكن نحن دائما في الزاوية الأخرى، لا يعني أن نقر على موقف سلوك ربما يحطم العلاقات الاجتماعية، لكن نريد أن نوضح بأن الزاوية الأخرى تساعدنا على البحث عن حلول مشتركة. فمن هنا يمكن أن نقول بأن مجموعة القواعد البسيطة في الأسرة ستساعد على إذابة هذا الجليد. يعني لو اتفقنا على أن عندما نجلس مع أنفسنا جلسة مدة نصف ساعة أو ساعة على طاولة الطعام أو في مكان ما، أغلقوا جوالاتكم، أبعدوها، ضعوها في غرفكم، قاعدة ابدأها الأب والأم والجميع يلتزم بها. على سبيل المثال، جميل أن تبدأ أنت بالحوار، تبدأ أنت بالنقاش، تبدأ أنت بالنقاش، يعني دائما وأبدا لا ننتظر الآخرون هم من يبدأون. فيبدأ الأب بكلمة، تبدأ الأم بكلمة، يبدأ الأخت الكبرى، يبدأ الأخ الكبير بكلمة. جميل جدا، لأن هذا سيدفع الناس للتفاعل، الناس يحبون النمذجة، الناس يحبون النموذج العملي على أرض الواقع، خاصة لو كان ذلك المكان أو تلك الكلمات جميلة ورائعة وممتعة أيضا. نحرص دائما وأبدا في هذه الحوارات التي يعني نريد أن نفتحها كحوارات أن نبتعد عن أي تجريح، ونذهب دائما لمنطقة التشجيع والتحفيز، نمدح الطعام الموضوع، نمدح اللباس الموجود، نمدح الشكل، نمدح الطريقة، نمدح الإنجاز، نمدح، يعني نتعود عملية المدح، لأن النقد هو الذي يدفع إلى الصمت القاتل داخل بيوتنا. فنبدأ نحاول نتكلم، ترى إحدى المشكلات الحقيقية أننا اعتدنا على بعض الإنجازات، على الاهتمام بالإنسان بنفسه، وقل أن نسمع كلمات ثناء من هذا الاتجاه. فصدقوني كلما حرصنا على أن نشارك بهذه الطريقة تحولت بيوتنا، موائد طعامنا في البيوت، تحولت جلسات المعيشة إلى مساحات للكلمات الجميلة، الكلمات التي تغذي الروح، إلى اللحظات التي ينتظرها الإنسان. وكم نرى اليوم من بيوت نجحت كثيرا في الوصول إلى نقاط اشتراك كبيرة جدا عندما حولوا مجالسهم إلى حوار، لكنه حوار ممتع. هكذا بالزاوية الأخرى نستطيع أن نتجاوز كثير من التحديات في العلاقات.
1: زاوية أخرى مع الدكتور فؤاد صدقة مرداد.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: أهلا بكم من جديد يا كرام، شكرا للدكتور فؤاد وما قصر في هذه الزاوية الطيبة. حياكم الله من جديد أيها الكرام، حديث في هذا الصباح عن الرؤية والمهارات من المشاركات اللطيفة التي وصلت من حمود اليماني من الدمام. من المهارات التي غيرت حياتي مهارة التواصل الفعال، شكرا جزيلا. يقول التعلم المستمر مفتاح التطور، بوابة الفرص سر النجاح في كل مجال. شكرا جزيلا لحمود. كذلك من المشاركات التي وصلت، ما أدري أنتم زعلانين علينا اليوم يا جماعة ولا إيش، يعني على 011-405-2999 شاركونا وأمتعونا ب يعني القصص والتجارب والأفكار حول هذا الموضوع. هنا مشاركة من أمل تقول أبدأ معكم نقطة تحول حياتي مع مهارة فتحت حياتي، فتحت لي فرص جديدة. تقول مهارة حفظ القرآن الكريم، بدأتها بدون تخطيط على طول، دخلت دار في أحد الصباحات، بدأت رحلة الختم، اخترت معلمة إلى أن ختمت ووافقت، ثم مشرفة، ثم مسكت إدارة الدار، والحمد لله على فضلك وتوفيق، على فضله وتوفيقه. هذه أمل، شكرا جزيلا يا أمل. تغطية يلا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: وصلت مقرأة جامعة أم القرى الإلكترونية تعزيز حضورها العالمي في تعليم القرآن الكريم وتجويده، حيث استفاد من خدماتها خلال هذا العام أكثر من 32 ألف طالب وطالبة في 90 دولة عبر منظومة تعليمية رقمية قدمها 112 معلما ومعلمة، في تأكيد على اتساع الأثر العالمي والريادة في التعليم القرآني الرقمي. نتحدث أكثر حول هالمقرأة مع عميد كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله الكثيري. السلام عليكم شيخ عبد الله وصبحك الله بالخير.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ خالد وسعد الله وقاتكم بكل خير أنت والمستمعين الكرام.
2: بارك الله فيكم، اللهم أمين أجمعين. ذكرنا بعض الأرقام وحقيقة منجزات مميزة، لو تعطينا أكثر، وما الذي تعكسه هذه الأرقام من المستفيدين والمعلمين من مختلف دول العالم؟
7: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المقرأة المباركة، مقرأة جامعة أم القرى الإلكترونية، انطلقت ودشنت في أواخر 2024 ميلادي، بداية 2025 ميلادي، واستفاد منها حتى الآن خلال عام 2026 ميلادي أكثر من 32 ألف طالب وطالبة وقارئ وقارئة من مختلف أنحاء العالم. خدمت هذه المقرأة ما يقارب 90 دولة حول العالم من كل قارات العالم.
2: ما شاء الله.
7: تقريبا الساعات التي قدمت من خلال الزملاء والزميلات المقرئين والمقرئات ما يقارب 5000 ساعة. طبعا هذه المقرأة جاءت كهدف تصحيح تلاوة القرآن الكريم وضبط أدائه وأن يقرأ بشكل صحيح، وتقدم المقرأة عدد من المستويات التي تناسب جميع الفئات التي تقدمت على المقرأة.
2: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طيب، بلا شك أنه هذه التقنية الرقمية ساهمت في هذا التيسير. السؤال هنا، كيف أسهمت وكذلك أسهمت في تعليم القرآن الكريم وتعزيز رسالة الجامعة جامعة أم القرى في نشر التعليم القرآني عالميا؟
7: سيد خالد، ما يعني الآن حاليا التعليم الرقمي والإلكتروني أصبح هو السائد، وهذه التقنية تتميز بها الجامعة حقيقة في التعليم عن بعد، وفي كذلك المنصات الإلكترونية التي تتبع للجامعة من خلال عمل التعلم الإلكتروني، عندها البلاك بورد وهذا والبيت. فالجامعة من خلال تقنياتها الحديثة وتقنياتها المتقدمة حرصت أنها تنطلق إلى العالم ولا يكون التعليم فقط داخل الجامعة. فجاءت هذه المقرأة كثمرة من ثمرات التقنية الموجودة في الجامعة. الجامعة في رؤيتها أن تكون بيئة تعليمية بمواصفات عالمية ومقصد للطلبة والعلماء، كذلك من رسالتها أنها تتميز في التعليم والابتكار بما يسهم في تنمية الاقتصاد المعرفي ومن طريقة من عمق العربي والإسلامي. فلذلك جاءت هذه المنصات الإلكترونية خادمة لهذا الهدف، وجامعة أم القرى فازت خلال العام المنصرم بجائزة التميز والابتكار في التعليم الإلكتروني، وكذلك الحمد لله فازت هذه المقرأة بجائزة التميز في تحسين التجربة في التعليم الإلكتروني لهذا العام.
2: ما شاء الله ما شاء الله، حقيقة معلومات تحمس الإنسان حقيقة للاطلاع أكثر حول المقرأة والاستفادة من خدماتها، خصوصا كما ذكرتم أنها تقدم خدماتها لجميع المسلمين حول العالم، وأكيد من يستمع لنا الآن من خارج المملكة ومن دول مختلفة قد يأتي تساؤل، ما أبرز الخدمات التعليمية التي تقدمها المقرأة؟ وسؤالنا كذلك، ضمان جودة التعليم والإقراء عن بعد كيف وضعها؟
7: هذه المقرأة أستاذ خالد طبعا أول شيء هي تقدم للعالم بشكل مجاني ولا تأخذ رسوما، هذه أولا. ثانيا، من ميزاتها أن تعدد الأوقات المتاحة التي تخدم جميع فئات المسلمين في شتى أنحاء العالم، يعني في الصباح في الظهر هذا العصر، بحيث أن جميع الأوقات التي تقدم المقرأة تكون يعني
2: تناسب الجميع، نعم،
7: كل أنحاء العالم. طبعا فيها ثلاث مستويات، المستوى المبتدئ والمستوى المتقدم والمستوى المتوسط، فهي تخاطب جميع فئات المسلمين بجميع أعمارهم بجميع قدراتهم التعليمية. بحيث أنه المتقدم يستطيع أن يدخل في المسار المتقدم، والمبتدئ الذي لا يحسن إلا قصار الصور كذلك يستفيد من هذه المقرأة من خلال هذا المستوى.
2: جميل. وبالنسبة لجودة التعليم على بعد كيف يعني رأيتموها بعد يعني تجربة ما شاء الله طيبة وأكثر من 5000 ساعة أو حولها؟
7: والله حقيقة أولا طبعا تواجد الزملاء والزميلات بشكل دائم وقوة هذه المنصات الإلكترونية ساهمت في أنه جودة التواصل وجودة الاتصال مع جميع المستفيدين والمستفيدات، وهناك تغذية راجعة مباشرة من خلال الحلقة القرآنية ومن خلال الساعة التدريسية بحيث ضبط جميع الإيجابيات وجميع الملاحظات في تعزيز الإيجابيات وتلافي الملاحظات بشكل دائم. صحيح.
2: جميل جميل جدا. أنا جاء في بالي بما أن هناك مسلمين حول العالم يتواصلون معكم، هل توفر اللغة الإنجليزية في التواصل يعني موجود؟
7: نعم نعم موجود في الموقع وفي صفحة التقديم، هناك عدد من اللغات التي يمكن من خلالها التواصل مع جميع فئات المسلمين.
2: جميل.
7: والرد عليهم من هذه اللغات، وكذلك الشرح، شرح المقرأة وأساليبها والمستويات التي تخدمها بسبع لغات من لغات العالم.
2: جميل جدا. طيب كيف نصل إلى هالمقرأة؟ نبحث في مثلا محركات البحث أو ماذا؟
7: نعم نعم، من خلال المحركات تكتب فقط، وعلى موقع جامعة المقرة كذلك موجودة في الصفحة الرئيسية وفيها الرابط وفيها كذلك بيانات تسجيل، وهي سهلة جدا في التقديم.
2: جميل. إذن فقط نكتب مقرأة جامعة أم القرى
7: فقط. نعم.
2: جميل جدا. كلمة أخيرة دكتور عبد الله تحب أن توصلها للمستمعين؟
7: الكلمة الأخيرة حقيقة أنا أدعو من خلال هذا المنبر الإعلامي إلى الاستفادة من هذه المقرأة، خاصة أنها تقدم على يد قراء وأساتذة وأستاذات ومجازين ومجازات بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يحملون شهادات أكاديمية عالية، وكذلك محاولة الاستفادة من الأوقات المتاحة، فهي متاحة في كل الأوقات.
2: جميل.
7: وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يجعل هذه الجهود في موازين الحسنات.
2: اللهم آمين. شكرا جزيلا لكم على هذه الإطلالة والنبذة عن المقرأة، مقرأة جامعة أم القرى الإلكترونية المميزة حقيقة، الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله الكثيري، وأنت عميد كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. شكرا جزيلا لكم.
7: شكرا أستاذ خالد، الله يعطيك العافية.
2: عافاكم الله، فما الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
2: حياكم الله من جديد أيها الأكارم في دقائق أخيرة تقريبا، عندنا ربع ساعة قبل أن نختم، على 011-405-2999 نسعد باتصالكم وإطلالتكم معنا على الهواء. معنا أحد الإخوة الأكارم. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا خالد.
2: يا صباح المسرات والأنوار. اسمك كريم.
8: معك عادل الأنصاري من مكة.
2: يا مرحبا بك أخوي حامد، هلا وسهلا فيك.
8: عادل. عادل.
2: عادل؟
8: نعم.
2: حياك الله أخوي عادل، هلا وسهلا
8: الله
2: فيك.
8: الله يجيك. وموضوعكم اليوم تطوير المهارات. ونحن في زمن لا يتقبل ولا يقبل من العاجزين الذين لا يستطيعون مواكبة العالم وما توصل إليه من نقلة نوعية في المهارة والتطوير. وكيف ذلك؟ اليوم من يجهل ما توصل إليه العالم من معلومة كمن هو جاهل بالقراءة والكتابة قبل 100 سنة أو 50 سنة.
2: أمي، ها؟
8: أمي هذا العصر وهذا الزمان وهذه المتغيرات. اليوم العلم ونشر العلم وتطوير الذات لا يمكن إلا بمجاراتك لما توصل إليه العالم وتطوير نفسك لما توصل إلى العالم من طريقة التواصل الاجتماعي الحديث الذي يعود عليه طبعا بالنفع والفائدة. ونحن نعلم جيدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث واستقر في المدينة وحب يرسل رسائل لملوك الفرس والروم، قيل له أنهم لا يقبلون يعني الرسائل إلا بختم. الرسول على طول لم يعارض هذا الشيء، قال اجعلوا لي خاتما من حديد، فبدأ يرسل الرسائل ويختم، وهذا لأنه عشان ينشر الدين يحتاج لهذه ال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
2: الطرق والتقنيات والأشياء.
8: يا سلام. يعني اليوم حتى تواكب الناس كل متغير وكل جديد، إن لم يكن يعني إلزامي عليك أن تكون لديك إلمام واطلاع به.
2: صح. أنت ذكرت أخوي عادل أنه مهمة جدا وأمية هذا العصر يعني قد تنعكس سلبا على الإنسان وعلى محيطه. إيش المهارات اللي رأيتها مهمة جدا من المهارات الجديدة وما دي تحب أن تتقنها أو أنك أتقنت جزء منها؟
8: والله أنا أول شيء أحمد الله تعالى، أنا أؤمن بأن الإنسان الذي يقول أنه وصل لمرحلة علمية معينة قد حكم على نفسه بالنهاية. الإنسان خلقه الله سبحانه الله بطبيعته يحب الاجتماع والاتصال بالآخرين، ورسول يعني يقول في حديث يعني ذلك الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم.
2: جميل.
8: واليوم ما توصل إلى العالم أنا أتكلم على نشر المعلومة، إذا أنت اليوم بديتك أي حاجة تبى تنشرها وأنت لا تجيد فن التواصل بمنصات التواصل الاجتماعي، نعلم أن هنالك سلب وإيجاب هذا موضوع ثاني، لكن أنت خلينا نقول إن لديك فكرة جيدة ولو أردت أن تتعلم فكرة جيدة لابد أن تجيد فن التعامل بهذه الأجهزة الحديثة، أجهزة ما يسمى بالأجهزة الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي
2: والذكاء الاصطناعي. صحيح.
8: نعم، والذكاء الاصطناعي لكي تعايش الناس ويعني تخالطهم.
2: صحيح. الله يعطيك العافية يا أخوي عادل من مكة المكرمة، وبالفعل تخيل أن تعيش مثلا داخل منزل أبناء يفهمون جيدا في التقنيات الحديثة كذا وأنت لا تعيها، وتكون هناك فجوة أساسا في موضوع التواصل والفهم لما يحصل ويدور. شكرا لأخينا عادل من مكة المكرمة. طيب معنا اتصال آخر. طيب من أراد التواصل فيما تبقى من دقائق على 011-405-2999، فاصل قصير ثم نعود لكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: هدى للناس. للناس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله. اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم أيها الكرام إلى تلاوة بصوت القارئ عمر الحبيب، جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد أيها الأفاضل. أقرأ هنا سارة بنت محمد تقول: تجربتي الشخصية أنقلها لكم. وجدت إعلان عن دورة المهارات الناعمة، لفت انتباهي العنوان، خرجت من هذه الدورة بما يلي: لتحظى بإذن الله تعالى بجودة حياة جيدة، فرص عمل كبيرة، وتميز وفارق بين أقرانك، اكتسب المهارات الناعمة، وهي تلك المهارات الغير موجودة لديك لكن هي المكتسبة التي تتعلمها وتدرسها لتتقنها. شكرا سارة بنت محمد. والله يا كثر الدورات، لكن جميل الإنسان أنه يخطو هالخطوة، يدخل يجرب يتعلم يستفيد. ناخذ رأي أخونا سعيد من الدمام. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: حياك الله يا سعيد.
3: أولي بعمرك، طبعا هذه ثاني مشاركة لي معكم،
2: نتشرف ونسعد.
3: كل مرة شارك معكم عليكم سعيد جدا ومتحمس.
2: الله يسعدك وزيدك سعادة يا سعيد.
3: أولي بعمرك، أنا سمعت الحلقة على نهايتها تقريبا طار من الدوام، وشدني الموضوع الصراحة أن الواحد لابد دائما يكون يواكب التطورات تصير في المجتمع، في التكنولوجيا، في كل حاجة،
2: سوق العمل والمهارات. نعم
3: سوق العمل. نعم طبعا أنا لعلي من أكثر فئة عليهم التركيز أو الموضوع هذا يمسهم، بحكم أني أنا حديث تخرج من الجامعة.
2: يا سلام.
3: طبعا أنا تخصصي هندسة طبية
2: ما شاء الله،
3: فبشكل عام سواء في مجالي أو مجالات أخرى، اللي ما يتقدم راح يتقادم. سوق العمل حاليا اللي أنا شفته وأنا مطلع الحمد لله، عندي زملاء كثير ومكون شبكة علاقات مهنية يعني متسعة
2: ما شاء الله.
3: فاللي لاحظته أنه فعلا اللي ما عنده مهارات، ما عنده طبعا مهارات تواصل اجتماعي، مهارات ناعمة، مهارات تقنية، ما رح يلقى مكان سوق العمل. حاليا في منافسة جدا شرسة سوق العمل.

0: فرق بينهم. طبعا الفرق بينهم مو هم كلهم نفس التخصص، ممكن حتى اللي يتخرج قديما معدل أعلى، لكن اللي يتخرج حديثا يكون هو على مقاعد الدراسة، شاف سوق العمل إيش يطلب المهارات، إيش اللي طلع من تكنولوجيا حديثة مثل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، أدوات كثيرة حاليا موجودة في وقتنا الحالي بالهبل. لكن واحد لما يطلع راح يعرف هو كيف يطور نفس المجال يعني أو مكان أو يكسب أداة ترفع من نسبة
1: نحصل على وظيفة مضمونة. ضيفنا قال لي يا سعيد أنه اللي يحصل على المهارات المتعددة المطلوبة في سوق العمل الوظيفة هي التي تبحث عنه. الناس الآن يبغون المهارات مو فقط الشهادة التي يخرج بها الإنسان من الجامعة. أنت توافقه في هالكلام ها؟
0: أي وافق. أنا من وجهة نظري أن الواحد قد يكنس ويجمع الدورات ومن يعرف إيش، وكان قاعد يجمع طوابع ما لها قيمة. إذا أنت ما عملت بالعلم هو سلام. العلم أنت لابد تعمل به.
1: جميل.
0: إذا أنت ما عملت به فهو يعني فعليا صفر على الشمال. ففعليا انت كيف تقدر تبين انت عندك معلومات وعندك الاشياء اللي السوق العمل يحتاجها؟ انت برضو لابد تخلي ناس تعرف انك موجود.
1: صح صح.
0: اذا شيء يعني اذا ايه انت كيف تظهر نفسك حاليا في وقتنا الحالي؟ في منصات تواصل يعني كثيره، لكن ابرزها اللي مثل سوق العمل هو منصه لينكدين.
1: جميل جدا. لينكدين مهم حقيقه، الواحد جيد انه يعني يطلع عليه ياخذ فكره كامله عنه ويبحر في هذا العالم. شكرا لسعيد من الدمام، اسعدتنا بهالاتصال. اخر اتصال معنا من مكه المكرمه، اخونا باسم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله، كيف حالكم اخباركم؟
1: مرحبا بك، اهلا وسهلا فيك يا سيد. عندنا تقريبا دقيقتين، يلا ها ايش حاب تقول؟
2: حلو يلا الحين. السلام عليكم اول حاجه، وشكرا لاستقبال اتصالي والموضوع.
1: اهلا وسهلا.
2: التطوير الذات
1: مضبوط، تطوير الذات اكتساب المهارات. ايوه
2: حلو. يقول لك صنعة في اليد خير من الفقر، أمان من الفقر عفوا. مضبوط.
1: نعم. مضبوط
2: صح. ايه
1: وهذه
2: الموضوع هو ايه
1: ايش هو الموضوع؟
2: طيب فالموضوع انه دحين التقنية موجودة، كان بالذكاء الاصطناعي، كان فيديوهات في منصات مختلفة، يوتيوب اي شيء من هذه الاشياء.
1: يا سلام.
2: في كثير فيديوهات مفيدة تفرج الواحد كيف يصلح أشياء، كيف يحل مشكلة أشياء، ومن ذا الكلام
1: صح.
2: الوصول للمعلومات بسيط جدا، والمهارات اليدوية أنا الحمد لله الله كرمني وبديت من أيام الجامعة حتى قبل الجامعة لين اليوم هذا، وأنا أصلح السيارات بيدي، أصلح أشياء في البيت بيدي، والحمد لله وفر كثير فلوس.
1: يا سلام.
2: رغم انه كان عندنا الوضع المادي شوية صعب، الا انه الحمد لله الله اكرمنا، والتوفير زيه زي الكلب، لما انت توفر فلوس فانت بتكسب فلوس بطريقة غير مباشرة.
1: صدقت يا باسم، يا اخي انت رائع ما شاء الله عليك تبارك الله وجميل. وحلو الانسان يعني هالمهارة اللي يكتسبها وموجودة عنده ممكن يطورها ويستخدمها، يدخل موضوع التواصل الاجتماعي والذكاء الصناعي في التسويق لهالمهارة، ويبدأ يعني زي ما تفضلت صلحت سيارتك، تصلح سيارات الغير بمقابل، يصير عمل ومشروع أكثر من رائع. الله يوفقك يا باسم أنت وجميع حقيقة المستمعين والمستمعات لكل خير، وأن يبارك في ما لدينا من مهارات، وأن يزيدنا بركة وتطوير، ويكسبنا المهارات التي تفيدنا في دنيانا وفي آخرتنا. أيها الكرام، وصلنا ختام الحلقة. أنا أشكر جدا عادل وسعيد وباسم وكل من حاول الاتصال، وكل من شاركنا بالواتساب، وكذلك على منصة إكس. كنا نتحدث اليوم عن الرؤية والمهارات، وحديث حول يعني سوق العمل، وموافقة لليوم العالمي لمهارات الشباب الذي يوافق يوم غد الأربعاء بمشيئة الله عز وجل. كل التحية والتقدير لكم على متابعتكم وتفاعلكم. الملتقى بكم يتجدد في حلقة طبية غدا بمشيئة الله الأربعاء. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
3: ناهضين لتحقيق الأحلام،
4: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
3: فالسلام عليكم.

0: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، من سورة البقرة

إثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة البقرة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد،
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن،
1: هدايات من الحديث الشريف،
5: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم اليوم عند 10 صباحا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام،
6: شرح عمدة الأحكام،
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه إليكم عبر هذا الأثير المبارك، أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، وأهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، أعظم الله لهم الأجور وأكثر لهم الثواب.
1: اللهم أمين. وعلى بركة الله نبدأ بقراءة أسئلة المستمعين والمستمعات. المستمع أبو مصعب يقول في سؤاله: ما حكم زيارة الأشجار أو الأحجار التاريخية التي شهدت الغزوات أو مر بها أحد الصالحين دون الاعتقاد بها أو التبرك؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن من الأصول المقررة أن العبادات لا بد أن يكون لها أصل في الشرع، بحيث يدل عليها كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا الأصل نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ومن هنا فإن الإنسان يحذر من أن يتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول: زيارة هذه المواطن التاريخية أو أماكن السيرة إذا فعلها الإنسان على جهة التقرب لله جل وعلا باعتبار أنها عبادة يتقرب لله بها، كانت من البدع المحظورة الممنوع منها في الشرع. وأما إذا زارها الإنسان لا لقصد عبادة الله بتلك الزيارة، فإن الأصل أن هذا العمل يكون من الأمور المباحة، ولكن في بذل الأوقات في مثل ذلك أو في جعل الناس يشاهدون أصحاب الفضل والمكانة يزورون مثل تلك المواطن، ما يغري الناس بزيارتها ويجعلهم يعتقدون أن ذلك من القربات التي يتقرب بها لله جل وعلا.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سؤال من أحد المستمعين يستفسر فيه عن حكم القيام بأعمال البر للوالد الكافر بعد موته.
2: قد جاء في النصوص بيان أن الوالد ينتفع بعمل ولده، ومن ثم فإن إهداء الثواب للأموات مما ورد له أصل في الشريعة. ولكن الأعمال التي تهدى للوالد على نوعين: نوع يشترط فيه الإسلام فلا يقبل من صاحبه أن يؤدي ذلك العمل إلا إذا كان مسلما، فهذه الأعمال لا يصح إهداء ثوابها لغير المسلمين. ومن أمثلة ذلك الحج والعمرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين: حج عن أبيك واعتمر، لكن الحج والعمرة لا تقبل إلا من المسلم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحج البيت بعد العام مشرك، ومن ثم لا يصح إهداء ثواب هذا العمل للوالد الكافر. وأما الأعمال التي يتعدى نفعها للغير ولا يشترط في أدائها أن يكون المؤدي لها مسلما، فمثل هذه الأعمال يرجى بها تخفيف العقوبة على القريب الكافر، ومن أمثلة ذلك الصدقات التي تكون للفقراء ونحو ذلك.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا مستمع يقول بأنه في إحدى رحلاته ذهب إلى أولئك الذين يدعون معرفة الأشياء من خلال قراءة الكف أو الفنجان، وليس اعتقادا مني وإنما من باب التسلية، فما حكم ذلك؟
2: هذا الفعل محرم وكبيرة من الكبائر، فلا يجوز الذهاب إلى العرافين والكهنة الذين يدعون أنهم يعرفون المغيبات، وذلك لما ورد من النصوص في النهي عن ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فدل هذا على أن مجرد الذهاب إلى أولئك العرافين من المحرمات ومن كبائر الذنوب، ولذلك على الإنسان أن يجتنب هؤلاء الكذابين الدجالين الذين يدعون معرفة الغيب بما يسمونه قراءة الفنجان، أو بالنظر في بعض أعضاء البدن، أو بغير ذلك مما يفعله ويزاوله بعض المشعوذين.
1: نعم، هذه إحدى المستمعات تقول: هل يجوز تسمية الأبناء بالأسماء الأعجمية ولكن معانيها جميلة؟
2: يحرص الإنسان على ربط نفسه وأبنائه باللغة العربية التي هي لغة القرآن، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: بلسان عربي مبين. فالأسماء التي لا يتداولها العرب ولا تعرف فيما بينهم لا يحسن التسمية بها، لئلا يؤدي ذلك إلى قطع الصلة بين هؤلاء الأبناء وبين اللغة العربية التي نزل بها القرآن والتي يفهم الإنسان بها معاني كتاب رب العزة والجلال.
1: نعم، هذا أبو صالح يقول: ما حكم المشاركة في نشر المقاطع الدعوية في وسائل التواصل الاجتماعي دون أن أكون متأكدا من صحة ما فيها، ولكن من باب نشر الخير؟
2: نشر الخير والدعوة إليه من الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها، قد قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكن لا يكون الإنسان ناشرا للخير إلا إذا علم أن ما ينشره من الخير، فإنه في الآية السابقة قال: على بصيرة. ومن هنا فمن دعا إلى أمر لا يتأكد أنه من الشرع فهو مخطئ في ذلك، إذ قد يكون ما دعا إليه من الشر وليس من الخير. ولذلك لا يحسن بالإنسان أن ينشر كلاما أو أن يقوم بإخبار الآخرين بكلام مستحسن يظن أنه من الخير وهو ليس ممن يعتمد عليه في التفريق بين الحق والباطل. ومن هنا فلا ينشر الإنسان مثل هذه المقاطع إلا إذا تأكد من صحتها وعدم وجود ما يخالف الشرع فيها، سواء كان ذلك بنسبتها للعلماء المعروفين الموثوقين أو بكونها مما تولى نشره الجهات التي يوثق بها. ولذا لا يجوز للإنسان أن ينشر حديثاً وهو لا يعلم عن صحته ولا يدري هل هو من الشرع على أنه دين وشرع لله جل وعلا. وقد جاءت النصوص بالأمر بالتثبت فيما يقوله الإنسان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وقال: كفى بالرجل كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كما ورد في الصحيح.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع أبو صفوان من الجزائر يقول: تعودنا منذ صغرنا على بعض العادات مثل التشاؤم أحيانا من شهر صفر دون أن يكون لدينا اعتقاد ينافي العقيدة، فما حكم مثل هذه الأفكار التي تربينا عليها؟
2: يجب على الإنسان أن يلتزم بالأحكام الشرعية حتى ولو كانت مخالفة للعادات التي اعتادها. وقد جاءت النصوص بالتحذير من اتباع طرائق الآباء فيما يخالف الشرع، قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، في نصوص كثيرة تحذر من اتباع عوائد الناس وطرائق الآباء في مخالفة شرع الله جل وعلا. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يقدم طاعة آبائه وكبرائه على شرع الله جل وعلا، لما في ذلك من المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وإذا تقرر هذا فإن التشاؤم من الأمور المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يسلكها أو أن يسير عليها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من التشاؤم ويبين سوء العاقبة لأولئك الذين يسيرون على التشاؤم في أمورهم، فإن التشاؤم وسيلة من وسائل إبليس في جعل الناس يبتعدون عن الحق والهدى. وقد قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ومن هنا على الإنسان أن يحذر من اتباع طرائق الآباء والأجداد فيما يتعلق بأمر التشاؤم، بل عليه أن يتقرب لله عز وجل باتباع الشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التشاؤم: لا صفر، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يتشاءم بشهر صفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا طيرة، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يتشاءم بالطيور. وقال: ولا هامة، وهذا أيضا من أنواع التشاؤم التي كانوا يسيرون عليها في جاهليتهم. ولذلك على الإنسان أن يحذر من هذه الأمور التي خالف فيها الآباء ما ورد في النصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فعلى الناس أن يعتقدوا أن تصريف الأمور هو لله جل وعلا، فهو سبحانه الذي يتصرف في الكون. ولذلك ذكر الله جل وعلا عن شأن أهل الجاهلية المخالفين للرسل أنهم يتشاءمون، كما في نصوص كثيرة من كتاب الله جل وعلا ذكر فيها أن من دعاهم الرسل إلى التوحيد تشاءموا بأنبياء الله عليهم السلام. وحينئذ يحذر الإنسان من طريقة أهل الجاهلية، كما في قوله تعالى: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكما في قول الله جل وعلا في سورة ياسين: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتشاءم ببعض المخلوقات. والقاعدة في هذا الباب أنه لا يصح لنا أن نجعل أمرا من أمور الخلق دليلا على شيء إلا بأن يقوم الدليل على إنتاج ذلك الأمر لتلك النتيجة، سواء كان الدليل من الحسي أو من التجربة أو من الشرع.
1: نعم، بهذه الإجابة مستمعين الكرام نختتم حلقتنا بوافر الشكر وجزيل الدعاء لضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فشكر الله لكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وأشكرك على حسن ترتيبك وتهياتك، لا حرمك الله الأجر، كما أشكر فريق العمل جزاهم الله خيرا وبارك فيهم، وأسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا وسعادة ورفعة درجة دنيا وآخرة، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يصلح الله أحوالهم وأن يجعلهم من المتمسكين بدينهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الشكر لكم مستمعين الكرام على طيب الاستماع والمتابعة، ولزميلي في تسجيل هذه الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر. نلتقي بكم مجددا بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة آل عمران.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. متفق عليه.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
4: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء آيات مرتلة محبرة.

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون ولله المشرق والمغرب

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر. واذكر ربك.
2: واذكر ربك.
3: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
0: ما يقال بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: واذكر ربك.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الزخرف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الزخرف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
6: اقرأوا القرآن.
7: اقرأوا القرآن.
8: اقرأوا القرآن.
9: اقرأوا القرآن
10: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
11: إذاعة القرآن الكريم
12: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى التعريف براوي هذا الحديث، وهو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هو جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام السلمي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، صحابي جليل ابن صحابي جليل، شهد بيعة العقبة الثانية وهو صغير، لم يشهد غزوتي بدر وأحد بأمر من والده رضي الله عنه ليرعى أخواته رضي الله عنهم أجمعين. استشهد والده رضي الله عنه في غزوة أحد، وكان قد رأى في المنام قبلها أنه أول من يستشهد في هذه الغزوة، وكان كما قال رضي الله عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن الله قد كلم والده رضي الله عنه بعد استشهاده كفاحا، أي بلا واسطة، وقال: يا عبدي تمنى علي ما شئت أعطيك، قال: تردني إلى الدنيا فأقتل فيك. فقال تبارك وتعالى: لا، إني أقسمت بيمين أنهم إليها لا يرجعون، يعني الدنيا. شهد جابر رضي الله عنه 19 غزوة، وروى 1540 حديثا. توفي رضي الله عنه 78 للهجرة بالمدينة، عن عمر يناهز 94 عاما رضي الله عنه وأرضاه. والآن أحبتنا المستمعين الكرام، ننتقل بكم إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. أن رجلا هو الصحابي الجليل النعمان بن قوقل الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، وقوقل هو لقب جده مالك بن ثعلبة. سمي جده بقوقل لأنه كان يقول لمن يستجير به: قوقل في هذا الجبل، أي ارتقي فقد أمنت. قال النعمان بن قوقل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج المسلمون لغزوة أحد وكان رجلا أعرج: يا رسول الله، أقسمت على ربي ألا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في خضر الجنة. فخرج للقتال وقاتل ببسالة رضي الله عنه حتى استشهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظن بالله ظنا فوجده عند ظنه، لقد رأيته يطأ في خضرها ما به عرج. أرأيت؟ أخبرني. المكتوبات الصلوات الخمس المفروضة، أحللت الحلال، فعلت معتقدا حله، حرمت الحرام، اجتنبته معتقدا حرمته، ولم أزد على ذلك شيئا، أي من النوافل. وإليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث. يا من تطلب الجنة طريقها واضح للتواء فيه، فالله تعالى لم يعسر على عباده ولم يكلفهم ما لا يطيقون، فمن أقام الفرائض واجتنب المحارم واستقام على الحلال والحرام فقد ملك مفتاح الجنة. فليست العبرة باستكثار العمل، وإنما باستكثار الإخلاص. الاقتصار على أداء الفرائض واجتناب المحرمات سبب لدخول الجنة. الفرائض رأس المال، فهي الأصل الذي يصح به الإيمان والنجاة، من ضيعها أفلس وهلك. والنوافل الأرباح، فهي الزيادة والفضل، ولا يمكن جني الربح إلا بعد سلامة رأس المال، فمن ضيع رأس المال كيف يطمع في الأرباح؟ فحافظ على الصلوات الخمس في وقتها، وصم رمضان إيمانا واحتسابا، فإنها تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فابدأ بالأصل ثم ازدد من الخير ما استطعت. تحريم الحلال لا يقرب إلى الله، بل هو من التنطع والغلو المذموم. ومن الهدايات أيضا: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فلا تتهاون في أكل الحرام ولا في كسبه، فإن الجسد الذي نبت من الحرام النار أولى به. فأحل الحلال فهو البركة وإن قل، وحرم الحرام فهو المحق وإن زينه الشيطان لك. سعة رحمة الله، وأن الجنة لا تحتاج إلى تعقيد، بل يكفي أداء الواجبات واجتناب المحرمات. الاستقامة على الطاعة نجاة، فهذا الصحابي الجليل لم يزد على الفرائض، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لأنه صدق وأخلص واستقام. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تغتر بكثرة العمل مع الرياء والعجب، فالنجاة في الإخلاص والمتابعة. أهمية أداء الفرائض قبل الاشتغال بالنوافل، فالفرض أحب إلى الله. ومن الهدايات أيضا: الجنة سلعة غالية لا تنال بالأماني، فمن أرادها فليعمل لها عملها، والعمل هو امتثال الأمر واجتناب النهي. فانظر في حالك، هل أنت من أهل الصلاة أم ممن فرط فيها؟ هل أنت من أهل الصيام أم ممن تهاون فيه؟ فكل نفس بما كسبت رهينة. ومن الهدايات أيضا: السؤال عما ينفع في الآخرة وينجي من النار من علامات الفقه والعقل. رحمة الله واسعة وعفوه أعظم، فمن جاء بالتوحيد ولم يشرك به شيئا ولم يأتي بكبيرة دخل الجنة بفضل الله. فلا تقنط من رحمة الله، ولا تغتر بعملك، سر بين الخوف والرجاء. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: الدين يسر، فخذوا منه ما تطيقون، فالله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. فمن وجد في نفسه ضعفا فليقتصر على الفرائض، وليسد الخلل بالاستغفار والتوبة، فإن الله غفور رحيم. فيا عبد الله، إلزم الفرائض، واحفظ حدود الله، واجتنب محارمه، فإنك على خير عظيم. ولا تدري لعل صلاة واحدة كتبت لك بها الجنة، ولعل صوم يوم واحد كان سبب نجاتك. فلا تستقل العمل، وأخلص فيه لربك. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
3: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الأنفال

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الأنفال.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: اللطيف جل جلاله، من الذي يدرك الخفايا فيوصل إليك أمانيك بطرق خفية لا تتوقعها، يقدر عليك أمورا تكرهها لينيلك ما تحبه؟ إنه اللطيف جل جلاله.
1: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
2: ماذا يعني إيمانك باسم الله اللطيف؟ أولا، إثبات ما يتضمنه اسم الله اللطيف من الصفات. الله سبحانه هو الذي يهيئ لك الأسباب الخفية ليوصلك إلى الخير ويحسن إليك من حيث لا تشعر، فمن لطفه أنه يأجرك على أعمال لم تعملها بل عزمت عليها، ومن لطفه أنه إذا مالت نفسك مع شهوات النفس أن ينغصها عليك فلا تكاد تتناول منها شيئا إلا مقرونا بالمكدرات لئلا تميل معها كل الميل. ويكفي ذكر لطفه سبحانه في تيسير لقمة واحدة تتناولها من غير كلفة، الثقة بلطف الله في المصائب. في اللحظة التي توشك فيها أن تنهار هناك لطف كامن لا تراه، في الوقت الذي تظن فيه أن الدنيا قد صوبت كل سهامها تجاهك هناك لطف من الله يحيط بك. تلمس مواضع لطفه في مرضك وفقرك وخيباتك، فتش عنها في أعماق بؤسك، فإن لم تجدها الآن فستجدها حتما حين تكتمل فصول الحكاية كلها، فترفع رأسك للسماء وتقول: ما ألطف الله، اللهم يا لطيف الطف بنا والطف لنا، وقدر لنا من ألطافك ما تجمل به شعة حياتنا.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة الصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
3: جسر القلوب تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الكهف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين

الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الكهف.
1: تسابيح. سبحان الله، ليس للعباد رب غيره يدعى، ولا فوقه خالق يرجى، ولا حاجب يغشى، ولا وزير يؤتى. منزل الكتاب، مسبب الأسباب، مجري السحاب، رب الأرباب، مفصل الخطاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب، شديد العقاب. سبحانه واحد تواب، سبحانه عليم خبير، له الخلق والتقدير، والملك والتدبير، علي

0: كبير سميع بصير. ليس لصفاته سبحانه شبيه ولا نظير، ولا في حكمه شريك ولا ظهير، وليس لملكه عديل ولا وزير، ولا لسلطانه ولي ولا نصير. سبحانك لا عظيم إلا ما عظمته. اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: محمد في بيته، صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
1: حسن الظن بالله كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يلحق بغار حراء فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد. وذات مرة أعدت له خديجة المؤونة التي يستعين بها حين يذهب للاعتكاف والتعبد، لكن هذه المرة لم تكن كالمرات السابقة، فقد جاءه ملك الوحي، وعندما رآه صلى الله عليه وسلم رجف فؤاده وارتعدت فرائصه وخاف مما حل به لأول مرة في حياته. وعندئذ رجع فزعا خائفا ترتجف بوادره، ولم يجد قلبا حانيا أقرب إليه من قلب زوجه خديجة، فعاد إليها وهو يقول: زملوني زملوني. وقفت خديجة رضي الله عنها إلى جانب زوجها ثابتة الجنان، فزملته وغطته وهدأت من خوفه وفزعه، حتى إذا ذهب عنه الروع قال لها: أي خديجة، ما لي؟ لقد خشيت على نفسي. وأخبرها الخبر. وهنا انبرت الزوجة الصالحة المحبة لزوجها تطمئنه وتبث السكينة في نفسه وتذهب عنه مخاوفه، وراحت تقسم بالله وتعدد مناقبه ومحامده وما تعلمه عنه من الخير، وتبشره بكل ثقة ويقين وحسن ظن بالله، قائلة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الـ FM
4: المويه
3: 87.8 الهدى 89.2 خليص 88.3 أشماسي 88.4 على موجات الـ FM
4: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النحل.

الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: آيات الجنة
1: دار النعيم المقيم أعدت للمتقين.
0: شوقنا لها الحبيب حين روى عن ربه أنه قال:
1: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
0: ولا أذن سمعت
1: ولا خطر على قلب بشر.
0: آيات الجنة.

0: آيات الجنة.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الرحمن والواقعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي الرحمن والواقعة.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عافِ

0: عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أسأتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا.

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرت

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعظهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم.

ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح

من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزلناه

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: آيات القيام.

0: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الإيطالي آخر المستجدات وحرية الملاحة الدولية. نائب وزير الخارجية يشارك في منتدى الأمن بين دول الخليج وأوروبا في بروكسل. أمير منطقة المدينة المنورة يرعى الحفل الختامي لرئاسة الشؤون الدينية لموسم حج 1447. المملكة وباكستان تبحثان تعزيز الشراكة في مجالات التنمية والتخطيط. وزارة الشؤون الإسلامية تختتم الدورة العلمية التأصيلية في جمهورية المالديف. وصول الدفعة الأولى من ضيوف الملك إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى يدعو للمشاركة في المعرض الابتكاري المصاحب للملتقى العلمي 26. مركز ملك سلمان يوزع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة في سوريا والسودان. مركز ملك سلمان يوزع 25,000 وجبة على المحتاجين في وسط وجنوب غزة. الهيئة السعودية للمقاولين تعلن تسجيل 117,000 مقاول رسمي لديها. اليوم انطلاق التمرين التعبوي استجابة 24 لحماية بيئة تبوك البحرية. البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية وتندد باستهداف المدنيين. الأردن يعلن اعتراض 4 صواريخ في المجال الجوي للمملكة القادمة من إيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء جولة ثالثة من الهجمات ضد إيران. وأخيرا ترامب يعلن فرض حصار بحري على إيران وفرض رسوم عبور بمضيق هرمز. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز الوحدة ظهرا. نشكركم لطيب المتابعة وتقبلوا في الختم تحية الزميل محمد بن سعيد الغامدي منفذ هذا الموجز على الهواء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
3: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
4: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
5: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
4: يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
2: مجالس الإقراء
1: يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك، المملكة العربية السعودية، حرسها الله وأبقاها ذخرا للإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الفضلاء، في هذا اللقاء نستضيف شيخين كريمين، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق والشيخ إبراهيم بن محمد بن خنيف. حياكم الله مشايخنا.
4: حياكم الله فضلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
5: حياكم الله فضلة الشيخ وحيا أخو المستمعين الكرام.
3: في هذا اللقاء الحواري نستعرض شيئا من الآيات في أواخر سورة آل عمران، عند قول الله جل ذكره: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن رسول. هذه وتحدثنا عنها في حلقة سالفة، لكنها متعلقة بما بعدها وبما قبلها كذلك. بما بعدها من قوله: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. والآيات التي بعدها لعلنا نتحدث عما في هذه من القراءات. يا شيخ عبد الله تفضلوا، بارك الله فيكم.
4: قال الله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هنا في قول الله تعالى ألا نؤمن، نؤمن فيها الإبدال لورش والسوسي لأبي جعفر، فقالوا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، كذلك يأتينا وكذلك تأكله، كلها فيها الإبدال لورش والسوسي ولأبي جعفر، فقرأوا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان
3: تأكله
4: النار.
3: نعم، جميل. في قوله جل ذكره:
4: قل قد جاءكم رسل من قبلي.
3: نعم،
4: بالبينات وبالذي قلتم. هنا
3: قد جاءكم
4: فيها الإدغام الصغير لأبي عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف، قل قد جاءكم، وأيضا جاءكم بدون الإدغام أمالها ابن ذكوان، ولكن مع الإدغام كذلك أمالها حمزة وخلف، فقرأوا قل قد جيءكم.
3: أما ابن ذكوان قد جيءكم. جميل.
4: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم.
3: فلما قتلتمهم، لما هذه لو وقف عليها،
4: قرأ
3: البزي
4: لما
3: حسن.
4: وأيضا جاءوا بالبينات هنا لما قال الله تعالى،
3: قال فإن كذبوك.
4: نعم.
3: بعد ذلك فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك
4: جاءوا
3: بالبينات.
4: نعم، فيها الإمالة.
3: نعم،
4: لابن
3: ذكوان
4: وحمزة وخلف. وهنا أيضا
3: وجاءوا كذلك فيها بدل، مد البدل ل ورش جاءوا بالبينات، ومد البدل هو أن يسبقه حرف الهمز بالبينات والزبر والكتاب.
4: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك
3: جاءوا. نعم
4: نعم، جاءوا بالبينات
3: والزبر والكتاب. القراءة في قوله تعالى بالبينات والزبر والكتاب
4: فيها ثلاث قراءات.
3: نعم،
4: قرأ جميع القراء عدا بن عامر: جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير.
3: نعم.
4: أما بن عامر فقرأ راوياه على طريقتين، قرأ هشام: جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. هذا هشام
3: جاء ذكر الباء في بالبينات وبالزبر.
4: نعم،
3: وبالكتاب المنير. نعم.
4: أما بن ذكوان فحذف الباء من الكتاب، فقال جاءوا بالبينات وبالزبر والكتاب المنير،
3: وشاهد ذلك من الحرز:
4: وبالزبر الشامي كذا رسمهم، وبالكتاب هشام واكشف الرسم مجملا.
3: أحسنتم. وبالزبر قال: وبالزبر الشامي كذا رسمهم، يعني أن المصحف الشامي جاء
4: بهذا الرسم
3: بزيادة الباء في قوله وبالزبر وبالكتاب قرأها هشام هكذا، وإن لم تكن موجودة في المصحف الشامي لكنها موجودة في قراءة هشام مثبتة، وإن لم تثبت في كتابهم أو في عفوا في مصحفهم.
4: وأيضا لدينا صلة الميم وردت معنا غير مرة، قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتموا فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، هذا صلة الميم.
3: في قوله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار، ما الذي فيها فمن زحزح عن النار للسوسي؟
4: نعم فيها الإدغام الكبير،
3: فمن زحزح عن النار.
4: نعم. فمن زحزح عن النار
3: وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا. الحياة الدنيا،
4: الدنيا
3: فيها الإمالة،
4: فيها الإمالة لحمزة. نعم. والكسائي وخلف، وفيها التقليل لورشة الدنيا.
3: كذلك بالنسبة للرسم كما هو بين أيدينا، جاءت بلا ألف، وهم أحيانا يضعون الألف وأحيانا يحذفونها، مثلها فاء في مواضع أحيانا توجد الألف بعد واو الجماعة وأحيانا لا توجد، وهذا فيه دلالة على أن الأمر راجع إلى اجتهاد الكتاب وطريقتهم في الكتابة حينها، وأن هذا لا يؤثر على اللفظ واعتمادهم هم رضي الله تعالى عنهم على التلقي. ومثلها مثلا وما الحياة الدنيا كتبت بيش؟ بالواو، التي كتبت الألف هنا بالواو لأن أصل الألف هنا واو، فرسموها بالواو دون الألف.
4: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إذا وصلت بما بعدها صار عندنا الإدغام الكبير للسوسي، إلا متاع الغرور لتبلون.
3: ثم الآية التي بعدها في قوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم.
4: نعم.
3: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة.
4: هنا صلة الميم، تبلون في أموالكم وأنفسكم.
3: نعم، عندنا صلة الميم وكذلك المد المنفصل وكذلك أوتوا في المد البدل، والكتاب كذلك عندنا في لم تثبت الألف في بالنسبة للرسم، وكذلك في أموالكم ومن الذين أشركوا أذى كذلك في مد منفصل كثيرا.
4: وأذى عند الوقف مال لحمزة،
3: أحسنتم،
4: والكسائي وخلف والتقليل لورش عند الوقف،
3: وكثيرا فيها تقليل الراء لورش كثيرة
4: الراء.
3: وإن تصبروا كذلك مثلها
4: تصبروا الراء.
3: نعم
4: تصبروا
3: وتتقوا. وعندنا في قول وإن تصبروا وتتقوا أشركوا أذى
4: بيان واو الجمع،
3: هذا يسمى مد التمكين لبيان الحرف، وإن تصبروا وتتقوا فإن الله فإن ذلك من عزم الأمور. والأمور فيها كذلك
4: النقل
3: والسكت. وفيها السكت كما لا يخفى. لعلنا يا شيخ إبراهيم نتحدث عن هذه الآيات ونربطها بما قبلها من الآيات، بارك الله فيكم.
5: قال الله تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. قال الله تعالى في الآيات التي سلفتها قل يا محمد لهؤلاء اليهود ردا على ما زعموا افتراء قد أتى أسلافكم رسل من الله من قبل بعثتي فلما قتلتموهم
3: وقد أتوكم بما طلبتم.
5: نعم وقد أتوكم بما طلبتم،
3: فهو يذكر ذلك تعزية للنبي.
5: نعم.
3: عليه الصلاة والسلام وتسلية له.
5: نعم وطمأنة له. فقال الله تعالى إن كذبك يا محمد هؤلاء اليهود فلا يهنك ولا يحزنك ذلك ولك أسوة بمن قبلك، فأنت لست بأول من يكذب، بل كذب عدد من الرسل عليهم الصلاة والسلام قبلك، مع أنهم أتوا أقوامهم بالحجج القاطعة والمعجزات الساطعة وبالكتب المنزلة من الله تعالى المشتملة على المواعظ والزواجر.
3: إذن قوله بالدلالة بالبينات يعني الدلالات.
5: نعم.
3: والزبر الكتب المزبورة يعني المكتوبة، زبره يعني كتبه، وجمع زبور، زبر جمع زبور أو زبور على قراءتين، لأن فيها قراءة زبورة وزبورة كما لا يخفى، وهو الكتاب. والكتاب المنير، المنير يعني الواضح المضيء، من قولهم أنرت الشيء أنيره أي أوضحته.
5: وفي هذا كما ذكرنا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفرع عليها أن يتسلى الإنسان في كل ما أصاب غيره، فالرسل أوذوا بالتكذيب والإنسان يكاد يتقطع إذا أخبر بشيء صدق ثم قيل وكذبت، فكيف وهم من عند الله عز وجل مؤيدون بآياته؟
3: وقد شرفهم الله عز وجل بالنبوة ومع ذلك كذبهم البشر.
5: نعم.
3: إذن لابد أن يوطن الإنسان نفسه الداعية إلى الله على ذلك، يعرف أن هذا الطريق محفوف بمثل هذه العقبات التي جرت على الأنبياء، كذلك تجري على من خلفهم ممن رفع رايتهم بالدعوة إلى الله. في قوله جل ذكره كل نفس ذائقة الموت،
5: لما ذكر الله تعالى مناسبة هذه الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى أولئك المفترين عليه من اليهود المكذبين برسله الذين وصف صفتهم وأخبر عن جراءتهم على ربهم، ذكر أن مصيرهم ومصير غيرهم إليه لأنه قد حتم الموت على جميعهم، وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيها تسلية المؤمنين على ما أصابهم يوم أحد، وتفنيد مزاعم المنافقين أن الناس لو استشاروهم في القتال لأشاروا بما فيه سلامتهم فلا يهلكوا. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، أي لا بد أن يدركها الموت، كما قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت.
3: وذكر الموت يفسد على أهل الدنيا دنياهم، وكذلك يسلي أهل المصائب وتسهل وتلين عليه المصيبة وتكون أمرا يسيرا، لأن الموت هو القاطع لكل ألم، فمهما عظم الألم واشتد الكرب إلا أن الإنسان إذا تذكر الموت خف عليه ما يلاقي من العناء والمكابدة والأسى. وفي قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، سواء كانت ممن تجرأت على الله عز وجل فقالت إن الله فقير ونحن أغنياء، أو كانت ممن تصبر على مثل هذا الأذى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه الذين هم يدعون إليه وإلى دينه إلى يوم الدين، ويلاقون من شرور هؤلاء الأشرار وكيد الفجار ما يلاقونه، فإن الموت يخفف عنهم كل نفس ذائقة الموت. ثم الأمر الثاني الجملة الأخرى وإنما توفون
5: أجوركم يوم القيامة، وهذا فيه تزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها، وأنها متاع الغرور، تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر. والتوفية الحقيقية إنما تكون يوم القيامة،
3: من زحزح عن النار
5: وادخل الجنة فقد فاز.
3: وهذا بين واضح، ولذا قال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أجر المؤمن ثواب،
5: نعم،
3: وأجر الكافر عذاب وعقاب، ولم يعتد بالنعمة والبلية في الدنيا أجرا وجزاء لأنها عرضة للفناء، فالله عز وجل لم يجعلها جزاء للمؤمنين. ولذا قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فذلك هو الظفر بما يرجوه المؤمن وينجو مما يخافه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وجاء في بعض ألفاظ الحديث اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولا شك أن أهل الحديث مختلفون هل هذا من كلام أبي هريرة أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ظهر أنه من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى. نعم، في الآيات التي بعد يا شيخ إبراهيم
5: بقول الله تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، بيّن تعالى أن تمام الأجر والثواب لا يصل إلى المكلف إلا يوم القيامة، لأن كل منفعة تصل إلى مكلف في الدنيا فهي مكدرة بالغموم والهموم وبخوف الانقطاع والزوال، والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل إلى المكلف يوم القيامة، فهناك يحصل السرور بلا غم والأمن بلا خوف واللذة بلا ألم.
3: إذن هذه الأجور التي تحدث للمؤمنين في الدنيا إنما هي من باب البشارة والتثبيت على الحق فضل الله عز وجل العاجل، وإنما الأجر المدخر لهم الباقي هو في الآخرة،
5: نعم،
3: هو في الآخرة الذي الأجر العظيم والسعادة الأبدية التي لا يشوبها ما يكدرها. في قوله جل ذكره لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لما ذكر قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني قال يعني تغر المؤمن وتخدعه فيظن طول البقاء وهي فانية، والمتاع ما يتمتع به وينتفع به مثل الفأس والقدر والقصعة وهذه الأدوات التي يستخدمها الإنسان، ثم يزول هذا ولا يبقى ملكه، فينبغي أو فحري بالإنسان أن يأخذ من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه وتعالى ما استطاع.
5: نعم، فضل الشيخ، ومما يتعلق بهذه الآية ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز.
3: نعم.
5: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
3: نعم، هذا ذكرته قبل قليل، وذكرنا أن الأقرب في قوله اقرأوا إن شئتم أنه من كلام أبي هريرة على رأي المحققين من أهل الحديث. في قوله جل ذكره لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا الخطاب شيخ عبد الله
4: تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم
3: ولأمته كذلك. نعم. وراءه
4: زيادة عن التسلية في الآيات التي قبلها، فهنا يبين أن الكفار بعد أن آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين يوم أحد فسيؤذونهم في المستقبل بكل طريق يمكنهم من الإيذاء بالنفس والمال، والغرض من هذا الإعلام أن يوطنوا أنفسهم على الصبر وترك الجزع. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لتختبرن في أموالكم بوقوع المصائب كتلفها أو حصول النقص فيها، ولتمتحنن في أنفسكم كأمركم بالجهاد في سبيل الله وما يحصل فيه من خوف وجراح وأسر وقتل، بأصابتكم بالأمراض في الأبدان أو مع أحد الأبناء كما قال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ومن الرحمة أن البلاء بشيء من الخوف وليس بالخوف
3: كله. نعم.
4: كله.
3: ثم قال أيضا في أموالكم فيها مصائب، الأموال يكون يعني فيها كما يكون في الأنفس مصائب يكون في الأموال مصائب، ومن ذلك مثلا الإنفاق في سبيل الله، فقد يعني الأموال في سبيل ذلك، وفي سائر تكاليف الشرع من الزكوات والصدقات والابتلاء في الأنفس بالموت والأمراض وفقد الأحباب. وبدأ بذكر الأموال لكثرة المصائب بها ومحبة النفوس لها لأنها جبلت على ذلك كما قال جل ذكره وتحبون المال حبا جما. في قوله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، هذه قيل أنها نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع اليهودي يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، وذكرنا ذلك في حلقة سالفة، ورد يعني هو ذكر ذلك هذا اليهودي ردا على القرآن واستخفافا به حين أنزل الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وذكرنا أن أبا بكر الصديق لطمه فشكاه ذلك اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت. وكان صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لا يخفى أنه كان بها اليهود والمشركون، فكان هو وأصحابه يسمعون أذن كثيرا من الطرفين، فقال الله عز وجل مرشدا لهم وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قيل ذلك قبل أن يأتي نزول القتال والجهاد، فندبهم الله عز وجل ندب عباده إلى الصبر والتقوى، وأخبر أنه من عزم الأمور ومن إقامة النفوس على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا كان مطلوبا في بعض الأحوال المسلمين، ثم جاء القتال وليس بنسخ لها القتال، لأن الجدال بالأحسن والمداراة أبدا مندوب إليها، وكان عليه الصلاة والسلام مع الأمر بقتال اليهود يوادعهم ويداريهم ويصفح عن المنافقين. هذا معنى قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، يعني من شدتها وصلابتها وقوامها على المقام أو في المقام الأمثل.
4: وعبر الله تعالى بالأذى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا، ولم يعبر بالضرر لأن هذا الذي يسمعه المؤمنون يؤذيهم ولكنه لا يضرهم. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، والصبر كما ذكرتم احتمال المكاره، والتقوى الاحتراز عما لا ينبغي وفعل ما ينبغي فعله، فقدم ذكر الصبر ثم ذكر عقبه التقوى، ذلك أن الإنسان إنما يقدم على الصبر لأنه يريد الاتقاء عما لا ينبغي. وفيه وجه وهو أن مقابلة الإساءة بالإساءة تفضي إلى ازدياد الإساءة، فأمر بالصبر تقليلا لمضار الدنيا وأمر بالتقوى تقليلا لمضار الآخرة، فكانت الآية على هذا التأويل جامعة لأدب الدنيا والآخرة.
3: لكن هنا قال وإن تصبروا وتتقوا، وقال في الآية التي قبل هناك ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز من الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسل من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا.
4: نعم.
3: فهناك أمر بالإيمان والتقوى وهنا أمر بالصبر والتقوى. وكذلك مر معنا الحديث عن المنافقين قوله جل ذكره
4: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة
3: يفرحوا بها وإن تصبروا
4: وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
3: فنجد أن التوجيه هنا في مقابلة الناس فيها الصبر والتقوى، الصبر على ما يلاقون والتقوى بالعمل الصالح الذي يواجهون به هذا الأذى. فهم لابد أن يصبروا ويقابلوا هذا الأذى بطاعة الله سبحانه وتعالى فيهم وفي أنفسهم، في المؤذين وفي أنفسهم. ولهذا قال وإن تصبروا وتتقوا، قال هناك فإن لا يضركم كيدهم شيئا، وقال هنا فإن ذلك من عزم الأمور. فالنفس أحيانا تحتاج إلى أن تقيمها وتربيها على أفاضل الأخلاق ومحاسن الصفات، فإنما يحدث ذلك بإيش؟ بالصبر والتقوى. وكذلك في مقابلة المسيء كذلك بالصبر والتقوى، وحينها لا يضرك كيده شيئا هذا الذي يريد أن يؤذيك، وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
4: وعزم الأمور.
3: نعم.
4: هي عظائمها
3: وشديدها وصلابها، هذا هو عزم الأمور، أي أن النفوس تكون كذلك حينما تؤخذ بالصبر والتقوى. أيها الإخوة الكرام، بهذا نكون قد بلغنا ختم هذا اللقاء. نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين، بارك الله فيهما وشكر الله لهما. الشكر موصول لكم أيها المستمعون على حسن استماعكم وتفضلكم بإنصاتكم ومتابعتكم. هذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له. آملين أن نلقاكم وأنتم في خير في حلقات لاحقة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: وفي ختام هذه الحلقة
1: تقبلوا تحيات فريق العمل
0: من الإعداد والتقديم
1: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
6: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
0: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنة من سورتي العنكبوت والروم.

الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي العنكبوت والروم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس العقيدة حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1:00 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب
3: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.

0: وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وعن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة طه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
0: محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع. محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: جسر القلوب.
8: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
9: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
8: يوم لا ظل إلا ظله.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
7: جسر القلوب.
8: جسر القلوب
9: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
8: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
7: جسر القلوب.
8: جسر القلوب.
9: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. العلاقة بالوطن أيها الكرام علاقة وشيجة، فهي فطرة فطر الإنسان عليها، ففي الوطن نبض القلب وساح الفكر وانطلق البصر وتنفست الروح وجرت الأقدام وأمنت النفس وتعلم العقل، كيف لا، وهو مسقط الرأس وموطن النشأة وكتاب الذكريات وملتقى الأحبة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. ولقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لوطنه في بداية بعثته وحين هجرته، فتأمل سؤاله المملوء بالاستنكار والألم لما سيعزم عليه قومه من إخراجه من بلده. ففي بداية نزول الوحي ذهب مع زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة بن نوفل، وقص عليه ما حدث معه من أمر نزول جبريل عليه السلام، وورقة يفسر له ذلك، حتى قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. رواه البخاري. وحكى القرآن الكريم هذا المكر الكبار بالنبي صلى الله عليه وسلم في محاولة سجنه أو قتله أو إخراجه من بلده، فقال سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فانظر كيف اقترنت مصيبة إخراجه من وطنه بسجنه وقتله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الإخراج من الوطن يبعث على الحزن والكدر، قرن الله عز وجل حب الأرض في القرآن الكريم بحب النفس. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ويعتمر الشجن بقلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطواته الأولى في وداعه لمكة، حبا لها وأسفا على فراقها. وكيف لا تحزن القلوب لفراق مكة، وكيف لا تألم النفوس لوداعها، فكيف إذا كان موطن الروح ومنطلق الرسالة. ولذا ودعها بعبارات آسرة وبكلمات تشف عن حب صادق، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي رواية أخرى: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وصححه الألباني. قال الذهبي رحمه الله معددا طائفة من محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب سبطيه ويحب الحلواء والعسل ويحب جبل أحد ويحب وطنه. وهو الحب نفسه للوطن في قلوب أصحابه رضي الله عنهم، فلم تكن مغادرتهم مكة بالأمر الهين على أنفسهم، إلا أن أذى المشركين كان أشد وأنكى، فهاجروا إلى المدينة بدينهم وقلوبهم متعلقة بمكة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. رواه البخاري. وتتمثل علاقة المؤمن بوطنه في الدعاء له بالبركة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما هاجر إلى المدينة واستوطنها قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. رواه مسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشير إلى دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة المكرمة، إذ قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فيا له من دعاء يفيض حبا لوطنه بالأمن والرزق الوفير. ووطن أيها الأحبة نشأنا فيه، وسعدنا في رياضه، وتعلمنا في مدارسه، وتشافينا بفضل الله تعالى في مشافيه. من حقه علينا أن نعتز بالانتماء إليه، وأن نفديه بأرواحنا ودمائنا صونا لعقيدتنا التي تشرفنا بها في رحابه، فعشنا بها أقوياء ونبعث عليها بإذن الله تعالى سعداء. هنا بمكة آي الله قد نزلت، هنا تربى رسول الله خير نبي، هنا الصحابة عاشوا يصنعون لنا مجدا فريدا على الأيام لم يشب. وتتجلى علاقتنا بوطننا بصونه عن العبث، سواء أكان عبثا بسمعته أو بمقدراته أو بممتلكاته، بل الواجب نحوه أن نسعى دائما لتطويره وتحقيق رؤاه في تعايش مع جميع أطيافه، ملتزمين بنظامه، محتفين بمنجزاته، محافظين على موارده، مطفئين لنار الفتن، مشعلين قناديل العلم والمعرفة، مبتعدين كل البعد عن التحزبات المقيتة والفرقة الشيطانية البغيضة. نفرح له في السراء ونقف معه في الضراء، متخلقين بخلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حب الخير للغير ونفع الناس وخدمة المحتاج لنبقى فيه صفا واحدا متآلفا منسجما، بل أنموذجا فريدا لوطن عزيز يظل خيمة ظليلة يستظل بها كل محب للسلام والنور والهداية والطمأنينة والأمان. كما يظهر عمق علاقة الإنسان بوطنه بالدفاع عنه بما سخره الله له وما أمكنه الإعداد من أجل الحفاظ على عقيدته وحدوده وثغوره وسمائه وأرضه، لا يدخر في ذلك وسعى. بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيمي. ألم تر أن الطير إن جاء عشه فآواه في أكنافه يترنمي؟ وليس من الأوطان من لم يكن لها فداء وإن أمسى إليهن ينتمي. أيها الأحبة، يجب أن نستشعر جمال علاقتنا بوطننا ونعمة الأمن فيه، فنوطد علاقتنا به بالعمل المثمر، ونحمد الله على نعمة الأمان. وسلم أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي بسند حسن. عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة القصص.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسننا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة

0: ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأنبياء.

عمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة

لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الأنبياء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة لقمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ معاذ العبد اللطيف من سورة لقمان.
1: حض إخواننا ولا سيما الشباب منهم على أن يتدبروا القرآن كما أمرهم الله، أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، والآيات في هذا المعنى كثيرة، فنحن مطالبون بأن نتدبر القرآن ونفهم معناه لا أن نقرأه فقط. فمن منكم من يتدبر القرآن ويرجع إلى أقوال العلماء في التفسير حتى يتبين له القرآن تماما؟
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأ على حضراتكم سبيت إبراهيم السبيت وينفذها خالد بن محمد المالكي، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس الفرنسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة. أمير الشرقية يدشن مشاريع تنموية واستثمارية بقيمة تتجاوز 900 مليون ريال بمحافظة القطيف. الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يصلون إلى مكة لأداء مناسك العمرة. كان هذا موجز النشر، وإليكم الآن تفصيلاتها. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق اضطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثل الرئيس الفرنسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها المجلس اليوم في جدة، وهي مستهل للجلسة أطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أحاط المجلس بنتائج مباحثاته مع رئيس وزراء كندا مارك كارني خلال زيارته المملكة، حيث أشاد المجلس بالتوقيع على مذكرات تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكندي والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وفي الشأن الإقليمي أدان المجلس بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز وعلى الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان والأردن، مؤكدا الرفض التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار. وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بمضامين الاجتماع الذي عقد في الرياض بين الجانبين السعودي والعراقي، وما اشتملت عليه من تأكيد العراق التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه وأجوائه نقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي العربية ودول المنطقة. ورحب المجلس بإعلان الولايات المتحدة البدء في إجراء إلغاء قانون تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، مجددا دعم المملكة للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية في تعزيز الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات شعبها. دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز اليوم مشاريع تنموية واستثمارية ومجتمعية بمحافظة القطيف تتجاوز قيمتها الإجمالية 900 مليون ريال. من جانبه أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن المشاريع شملت افتتاح 3 مشاريع رئيسية لتطوير الطرق بطول إجمالي يبلغ 9500 متر، كما تضمنت المشاريع افتتاح 15 حديقة في عدد من أحياء المحافظة بإجمالي مساحة تتجاوز 71,000 متر مربع، إضافة إلى تدشين 3 مشاريع استثمارية نوعية بإجمالي استثمارات يبلغ 720 مليون ريال، وتدشين مشروعين ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية. تواصلت الإدانات الإسلامية والدولية جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي للمنطقة الجنوبية، حيث أدانت الكويت اعتداءات ميليشيا الحوثي على جنوب المملكة باستخدام صواريخ باليستية، مؤكدة أن الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها. هذا وأدانت قطر بشدة استهداف ميليشيا الحوثي للمنطقة الجنوبية مجددة تضامنها الكامل مع المملكة لحفظ أمنها واستقرارها. كما أدانت سلطنة عمان الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على جنوب المملكة، داعية كافة الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي. هذا وأدانت باكستان بشدة الهجمات الحوثية التي استهدفت جنوب المملكة، مؤكدة دعمها الثابت لأمن المملكة. كما دانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد الهجوم الإرهابي بالصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، واعتبر الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد العيسى هذا الهجوم الإرهابي الجبان بأنه انتهاك لكل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية. رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان الحفلة الختامية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمناسبة اختتام أعمالها في موسم حج 1447، وكرم سمو أمير المدينة المنورة كل من إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور علي الحذافي والشركاء والرعاة المشاركين في أعمال موسم الحج وتقدير لإسهاماتهم. اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في الهند وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جمهورية المالديف، اختتمت الدورة العلمية التأصيلية في عقيدة أهل السنة والجماعة لتأهيل الأئمة والخطباء والمؤذنين التي استمرت 3 أيام، واستفاد منها أكثر من 120 إماما وخطيبا ومؤذنا وطالب علم. دعا معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى الباحثين والمبتكرين وأعضاء هيئة التدريس إلى المشاركة في المعرض الابتكاري المصاحب للملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، الذي يقام تحت شعار التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة، المقرر انطلاقه في 20 ربيع الأول المقبل. وأوضح المعهد أن آخر موعد لاستقبال المشاركات هو يوم الأحد 26 من شهر صفر من عام 1448 للهجرة الموافق للتاسع من شهر أغسطس عام 2026. نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة حائل أكثر من 113,000 جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال النصف الأول من عام 2026 في إطار أعمالها الرقابية الرامية إلى متابعة أوضاع بيوت الله والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصلين. كما نفذت الوزارة ممثلة بفرعها في منطقة عسير 13,808 مناشط دعوية وتوعوية خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك ضمن جهودها المستمرة في نشر العلم الشرعي وتعزيز الوعي الديني وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال بين أفراد المجتمع. أكدت النيابة العامة في البحرين إصدار حكم بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني ومعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد البحرين عبر إرسال عدد من المواقع والإحداثيات لأماكن حيوية داخل البلاد لاستهدافها من قبل العدو، حيث قضت بمعاقبتهم جميعا بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات. أعلنت وزارة الدفاع البحرينية التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية صباح اليوم، مؤكدة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج لاستهداف المدنيين. وفي الأردن أعلن الجيش الأردني اعتراضه 4 صواريخ دخلت المجال الجوي المملكة قادمة من إيران. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعرض ناقلتين إماراتيتين لاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية، وأسفر الهجوم عن مقتل 1 أفراد طاقم الناقلتين من الجنسية الهندية وإصابة 8 آخرين، كما خلف الهجوم أضرارا مادية بالناقلتين جراء اندلاع حرائق فيهما. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، لتكون الليلة 3 على التوالي التي تشن فيها الولايات المتحدة ضربات ضد الأراضي الإيرانية. وأوضحت سنتكوم في بيان رسمي أن المهمة العسكرية استمرت 5 ساعات نجحت خلالها القوات الأمريكية في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران بهدف مواصلة إضعاف قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في المنطقة. واستخدمت القوات الأمريكية ذخائر دقيقة التوجيه لاستهداف أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومواقع الصواريخ والطائرات المسيرة فضلا عن القدرات البحرية الإيرانية. لن نبقى مع التقرير الصوتي التالي.
5: في استمرار للضربات الأمريكية على إيران، دوت انفجارات غرب مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزجان ومناطق أخرى، فيما يواصل الحرس الثوري اعتداءاته على دول الإقليم واستهداف الناقلات في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي أعلن عن موجة جديدة من الغارات على أهداف عسكرية داخل إيران استمرت نحو 5 ساعات واستهدفت أنظمة دفاع جوي ومواقع صواريخ ومستودعات للطائرات المسيرة ومنشآت مرتبطة بالبنية التحتية البحرية. ويرى مراقبون أن الضربات الأمريكية بدأت تتجه نحو العمق في تحول يعكس انتقال العمليات من استهداف القدرات البحرية إلى ضرب منظومة الإسناد والتموين بالتزامن مع تصعيد التهديدات الأمريكية باستهداف مواقع نووية محصنة وفي مقدمتها مجمع جبل الفأس القريب من منشأة نطنز بقلب الصحراء الإيرانية في محافظة أصفهان. وفي ظل إصرار طهران للسيطرة على أهم شريان اقتصادي وممر مائي في العالم، أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على موانئ إيران جنبا إلى جنب مع العملية العسكرية لتأمين حرية التنقلات في مضيق هرمز. التوترات الحالية رفعت أسعار النفط إلى أكثر من 2%، وهو أعلى مستوى له في شهر وسط مخاوف من استمرار عرقلة تدفقات الطاقة بعد التراجع الحاد في حركة السفن.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ على الفور في فرض الحصار البحري على إيران، مشيرا إلى أن السفن الإيرانية ستمنع من المرور في مضيق هرمز وسيكون مفتوحا لسائر الدول. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوم عبور قدرها 20% من الشحنات، وذلك لتغطية كافة التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة، وأن بلاده تستثمر مبالغ ضخمة في حماية المضيق، وعلى المجتمع الدولي أن يسهم في التمويل. تنطلق في العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، حيث أبرم لبنان وإسرائيل في 26 يونيو اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية. وينص الاتفاق الأخير خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين تجريبيتين. كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو العهد يهنئان الرئيس الفرنسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة. أمير الشرقية يدشن مشاريع تنموية واستثمارية بقيمة تتجاوز 900 مليون ريال بمحافظة القطيف. الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يصلون إلى مكة لأداء مناسك العمرة. قدمت لكم أحبتنا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء. نشكركم لطيب المتابعة.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. اقرأ

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. ومثل ما قلنا قبل شوي، المقطع اللي معنا مستمعينا الكرام هو من سورة الشعراء من آية رقم 63 حتى الآية رقم 74. سنستقبل إن شاء الله اتصالات، لكن بعد أن نستمع إلى تلاوة الشيخ يوسف. فتفضل شيخ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين

بنعيد المقطع من أول لأن أشكلت عليه مع صورة ثانية، فنعاود المقطع من أول حتى ينتبه المستمع ويركز أكثر.

0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وشكرا للشيخ يوسف جزاه الله خير على هذه التلاوة الطيبة لهذا المقطع اللي انضم معنا الآن. طب المقطع هذا من سورة الشعراء من آية رقم 36 حتى الآية رقم 74. الرقم اللي يبغى يشارك معنا 011-40-5299-99. الرقم لمن أراد المشاركة وتلاوة هذا المقطع من سورة الشعراء 011-40-5299-99. بس قبل ما نأخذ اتصالات، يمكن الشيخ لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معنا كلمة في أول آية من هذا المقطع، مقطع اليوم، في قوله تعالى: فانفلق فكان

0: لكن في حالة الوصل قولا واحدا ترقق، لا يفخمها أحد في حالة الوصل. هذا يمكن ما أردت أن ننبه عليه، لأنها دائما نسأل عن هذه المسألة.
1: جزاك الله خير شيخ يوسف، بارك الله فيك. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. لمن أراد المشاركة الرقم 011-4052-999، ومعنا أول متصل أخ سلطان من الرياض.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
2: جزاكم الله خير، نفع الله بكم بهذا البرنامج المبارك.
1: اللهم أمين، الله يبارك فيك أخي سلطان.
2: أبدأ شيخ؟
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين.

0: أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها آكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
1: ما شاء الله حسن بارك الله فيك يا
2: سلطان
1: سلطان الله يبارك فيك يا سلطان كم تحفظ
0: أجزاء الله يحفظك شيخ
1: إيه سورة الشعراء تحفظها؟
0: لا يا شيخ
1: ما شاء الله عليك يعني تلاوتك تلاوة واحد ما شاء الله حافظ يعني واضح أنك عندك أكيد عندك ورد تقرأ ده يوميا
0: عندي ورد وأنا إمام
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك وينفع بك جزاك الله خير يا سلطان
0: آمين جزاك الله خير يا شيخ حفظكم الله
2: الله يجزاك خير شكرا سلطان معنا من خميس مشيط الأخ أحمد
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا
3: الله يبيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون

0: أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.
1: أحسنت الشيخ أحمد ما شاء الله، الله يبارك فيك، انفع بك التلاوة الطيبة والصوت الجميل، الله يبارك فيك.
2: ما شاء الله، الله يبارك. شكرا يا أخوي أحمد، الله يعطيك العافية. معنا من جدة إلهام.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأوحينا

0: كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك
1: ما
0: يفعلون.
1: شاء الله، أحسنت يا إلهام، ما شاء الله تلاوتك طيبة وما شاء الله حروفك سليمة، ما شاء الله، الله يبارك فيك.
2: ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافية إلهام. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم أقرأ القرآن، ونستقبل اتصالات على الرقم 011-4052-999. من معنا؟ من مكة معنا عابد، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا

0: إن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.
1: ما شاء الله عليك يا العابد. العابد كم تحفظ؟
0: أحفظ القرآن كامل لله.
1: ما شاء الله. شوف يا العابد في حرف الفرق تلاوتك فيها من ناحية ترقيق الراء ممتازة، بس إنك كأنك يعني قلقلت في الراء، فأصبحت كأنك وأنا أسمعها كأنك تقول فرق فرق فرق. حاول تتحكم في الراء أكثر. فرقين كالطود. ها
0: واضح واضح يا شيخ الله يجزاك.
1: الثانية واتلو عليهم نبأ إبراهيم، هذه من الإشكاليات اللي تحصل أحيانا لما تصير عندك همزتين متتاليتين وكل الهمزتين محققة من ناحية أنها مفتوحة والثانية مكسورة مثل هذه، فحاول تحققها بحيث تقرأها واتلو عليهم نبأ إبراهيم نبأ إبراهيم. زين يا شيخ عابد؟
0: واضح.
1: الله يحفظك ويبارك فيك.
2: شكرا يا شيخ عبد الله يعطيك العافية. معنا من القصيم منى.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.

0: أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.
1: ما شاء الله عليك يا منى. منى كيفك في التجويد؟
0: التجويد النظري ممتاز بس التطبيق دمار.
1: لا لا مو بدمار، قرايتك ما شاء الله سمعناها ممتازة جدا، بس أنا سألتك ليش؟ لأن كنت بسألك عن حرف الغين، من وين يخرج حرف الغين؟
0: من أقصى الحلق.
1: ممتاز ممتاز، بس يعني أنا ليش سألتك السؤال هذا؟ لأنك لما تسمعين قرايتك أو أحد يسمع قراءتك يتصير الغين فيها في خشونة شوية، يعني كأنها قريبة من حرف الخاء، يعني أغ أغ لاحظتي؟ ثم أغ، لا لا تخليها كذا، خليها يعني ذوبيها شوية، ثم أغرقنا أغ أغ وليس أغ، لأن كذا قلتي أخ معناها اندفعت حرف الغين راح اقترب من حرف الخاء، لاحظتي؟ عشان كذا تصير خشنة شوية، فحاولي انك تدربي عليها، خذي حرف منتهي بحرف الغين، مثلا بلاغ، لاحظي لما أقول بلاغ شوف صارت كأنها خاء، لكن لما أقول بلاغ صارت غين نظيفة كذا ما فيها أي خشونة أو يعني الثقل اللي في الخاء. بارك الله فيك يا منى.
2: الله يعطيك العافية الأخت منى من القصيم، شكرا لك. فاصل قصير أيها الكرام ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فرصة جديدة لأجر يبقى. ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، زلنا معكم في حلقتنا في هذا المساء الطيب المبارك من برنامجكم اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة المشايخ المقرئين ليصححوا تلاوات الإخوة المستمعين الكرام، فحياكم الله وبياكم مستمعينا الكرام. طبعا أذكر بالمقطع لمعنى اليوم ومن سورة الشعراء من الآية رقم 36 حتى الآية رقم 47. ضيفنا هو الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري وفقه الله، ونستقبل اتصالات على الرقم 011-40-52-999. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام. معنا عبد الرحمن من الأحساء.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو يا

0: ذلك يفعلون.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن أنت الإمام؟
0: سابقا صحيح.
1: سابقا. طيب تسمح لنا نعطيك ملاحظة بس بسيطة؟
0: أكيد.
1: طيب شوف أول جملة في المقطع اللي معنا اليوم، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. لاحظ الحاء، حرف الحاش عليه؟
0: عليها سكون.
1: سكون. الإشكالية وين؟ إذا وقفت. أيوة إذا وقفت تحصل مو بنت لحالك، يعني لما نسمعها هذا خطأ يعتبر شائع، تحصل يقول بعصاك البحر، بحر بحر، تحركت الحاء. نفس الكلمة بالضبط اللي في سورة البقرة النسل، تحصل بعض الناس يقول نسل نسل، وهذا خطأ. لا بتقول نسل نسل البحر، تتحكم في الحاء بحيث أنها ما تخرج بالطريقة هذه. الله يغفر لك، لكن أعجبت بأدائك وتجويد وطريقة قراءتك ما شاء الله ممتازة. ليش تركت الإمامة؟
0: والله إن شاء الله أني أعود.
1: إيه لازم تعود ما شاء الله عليك، تلاوتك هذه حسوفة ما تروح كذا.
2: ما شاء الله.
1: الله يحفظك يا عبد الرحمن.
2: سبحان الله كثير من القراء الأحساء في أصواتهم عذوبة.
1: جميلة جميلة. وبعدين الأداء، طريقة القراءة هذه طريقتها، أنا أعرف كثير من الشباب في الحساء طريقتهم بالطريقة هذه لها أسلوب معين. سبحان الله.
2: الله يبارك لك يا أخي عبد الرحمن وجزاك خير وينفع بك. معنا من جدة مجد.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أبدأ؟
2: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.
1: أحسنت يا مجد. مجد كيفك في التجويد؟
3: والله أنا عهدي بالتجويد وأنا صغيرة، أقرأ على ما تعودت بس الحين أنا كبيرة.
1: شوفي حاولي أنك يعني أنت أكثر من تستمعين له منه مشايخ؟
3: ما أحفظ بس أسمع دائما إذاعة القرآن. يعني ما أحفظ أسمع المشايخ.
1: شوفي شوفي
3: معودة سمعي على الإذاعة.
1: شوفي تلاوتك ممتازة من ناحية سلامة الحروف، سلامة الحروف عندك ممتازة جدا، بس لو طعمينها بأحكام التجويد البسيطة مثلا على قولي في قوله تعالى مثلا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أصناما إخفاء، أصناما فنظل، تصير اقرأ اقرأ أو ينفعونكم، أعطيها غنة شوية كذا في الإخفاءات والغنن في الإدغام مثلا، لما تطعمينها بأحكام التجويد بتصير تلاوتك يعني درجة عالية جدا في امتياز، خاصة أنك يعني واضح أن القراءة عندك ورد، واضح أنك تقرأين دائما.
3: أيوة
1: وهذا الشيء ساعدك على أن قراءتك تكون سليمة، سليمة من ناحية سلامة الحروف وسلامة المخارج، لكن تحتاجين إلى التجويد بسيط، شيء بسيط يعني مش ذاك الحد. حاول أنك تسمعين يعني المنشاوي مثلا كيف يقرأ أو أي شيخ تشوفين أنت ترى مناسب يعني ذائقتك، وشوفي كيف يبين الغنن، فتتكمل هذه بإذن الله عز وجل تلاوتك تصير أفضل وأفضل بإذن الله.
3: بإذن الله. جزاكم الله خير يا شيخ.
2: شكرا يا مجد، الله يعطيك العافية. معنا من القصيم سليمان.
4: السلام عليكم ورحمة الله
2: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: مرة ثانية، وإن ربك
4: لهو العزيز الرحيم.
1: شوف خذها شوي شوي يا سليمان. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
4: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.
1: ما شاء الله عليك يا سليمان. أبو سليمان في أي صف تدرس؟ أي صف تدرس أو انتقلت لأي صف؟
4: ثانية
1: متوسط. رحت الثاني.
4: انتقلت
1: الثالث. رحت الثالث ما شاء الله.
4: إيه؟
1: طيب شوف يا سليمان، أنت تحفظ شيء من القرآن؟
4: إيه نعم.
1: ممتاز. شوف يا سليمان، الحين شوف سوالفك معي، مو بكنا أنت اللي تقرأ. ليه؟ لاحظت أنت؟ لأنك يوم جيت تقرأ وأنت تقول أنا جاهز وبدأ في قراءة تقول اسمك، يوم بدأت تقرأ فعلت الخشوم. يعني طريقتك القراءة لو تقرأ بدون ما تفعل، يعني تطرق اقرأ بطبيعتك، بلسانك الطبيعي، بصوتك الطبيعي. يعني لا تقول أعوذ بالله، لا خلها أعوذ بالله. مثل سواليفك، شوف صوتك جميل، صوتك كنت تسولف معي جميل صافي كذا. لما تقرأ تقول أعوذ بالله، لا خلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوحينا إلى موسى. سمعني بس الآية الأولى بطريقة صوتك، ما أبغاك إيه يلا
4: أعوذ
1: لا لا لا زال لا زال قل أعوذ ب أيوه. لا لا تسرع لا تسرع لا تسرع أعوذ بالله من الشيطان
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم
1: بس كافي هنا هنا كافي. أنت تقرأ عند شيخ
4: إيه
1: استمر معاه إن شاء الله وبين له الملاحظة دي. قال إن يوسف الدوسري يقول إنك كذا، خله يضبطها لك زين. الله يحفظك يا سليمان. ما شاء الله
2: ما شاء الله، بارك الله فيك يا سليمان، الله يوفقك. معنا من جدة عبد الله.
5: السلام عليكم. السلام
2: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.
1: ما شاء الله عليك يا عبد الله. عبد الله على من قرأت أنت؟
5: ما قرأت أنا.
1: ما قرأت على أحد. تحب أنت القراءة الحجازية كذا؟ ها؟
5: يعني تقريبا.
1: أنت عارف المقامات ولا ما تعرفها؟
5: ما والله شوي مو
1: تحاول كذا تلمح تروح وتجي حجازي ومستحي ما ودك تجيبها
2: ومن جدة
5: متوتر شوي
1: الله يحفظك يا عبد الله ينفع بك ما شاء الله تلاوتك جميلة جدا جدا جميلة الله يحفظك شكرا شكرا لك
2: وفقك الله يا عبد الله يعطيك العافية عبد الله طبعا كان هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة فاصل قصير أيها الكرام فابقوا معنا
6: اقرأ القرآن
7: اقرأ القرآن
8: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي وذلك باتباع الخطوات التالية اختر التحويل ثم التحويل إلى جمعية خيرية ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329 جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن
6: اقرأ القرآن
7: اقرأ القرآن
2: حياكم الله مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم للحديث عن فضل الصدقة وأثرها في حياة المسلم وعن الفرصة أيضا التي يقدمها مشروع مبنى الصدقة الجارية في مكة المكرمة الذي أطلقته جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه تحت شعار قرآن يتلى وأثر يبقى يسعدنا يكون معنا عبر الهاتف الدكتور حمود برشيد المقاطي المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه دكتور حمود السلام عليكم ورحمة الله
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله وحيا المستمعين والمستمعات الكرام
2: يا مرحبا حياك الله دكتور حمود شيخ حمود يعني كيف يستثمر المسلم فرص الصدقة ويستشعر بركتها في حياته وعظيم أجرها في آخرته ولا سيما حين تكون ما شاء الله في مكة وش الفرصة أيضا التي يتيحها مبنى الصدقة الجارية في جمعية بيان لمن يرغب في صدقة يستمر إن شاء الله نفعها ويمتد أجرها حتى القيامة إن شاء الله
9: طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجود الخلق وكان أجود من الريح المرسلة المسلم حين يتصدق لا ينظر فقط إلى قيمة ما أخرجه من ماله وإنما يستحضر وعد الله وفضله ويوقن أن الصدقة التي يقدمها بإخلاص لا تضيع مهما كانت يسيرة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجمل مثل الجبل تأمل أن الله تعالى يتقبل الصدقة الطيبة وينميها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل وهذا يجعل المسلم لا يستصغر القليل فقد يقدم اليوم مبلغا يسيرا ثم يلقاه يوم القيامة أجرا عظيما في ميزان حسناته والصدقة يظهر أثرها على حياة المسلم فهي سبب البركة في المال والأهل وطمأنينة القلب وتفريج الكرب ودفع للبلاء بإذن الله كما تربي النفس على الرحمة وتحررها من التعلق بالمال وتمنح الإنسان شعورا بأنها أسهم في نفع غيره وتخفيف حاجته أما في الآخرة فيجد المسلم صدقته في الوقت الذي يكون فيه أحوج ما يكون إلى الحسنة يجدها أجرا مضاعفا ورحمة من الله وظلاً وأماناً يوم القيامة وإذا اجتمع فضل الصدقة مع شرف المكان وعظيم الأثر كان ذلك من أعظم الفرص التي يحرص عليها المؤمن ومكة المكرمة يعني لا يخفاكم من أشرف بقاع الأرض والعمل الصالح فيها عظيم القدر وخدمة القرآن وضيوف الرحمن فيها باب واسع من أبواب الخير ومن هنا تقدم جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة فرصة المساهمة في مبنى الصدقة الجارية داخل حدود الحرم ليكون مشروعا مستداما يعود ريعه على تعليم القرآن وخدمة ضيوف الرحمن حيث يصرف ريع المبنى على دعم الحلقات القرآنية وتعليم الطلاب والطالبات وتصحيح تلاوة ضيوف الرحمن وإهداء المصاحف وبرامج إكرام ضيوف الرحمن ورعاية حفاظ كتاب الله عز وجل وإكرامهم ولله الحمد يعني تشرف الجمعية على أكثر من 430 حلقة قرآنية مرتبطة بمنظومة تقنية تتابع حفظ الطلاب والطالبات ومراجعتهم ومستوى تقدمهم كما تخدم الجمعية بفضل الله عز وجل خلال الموسم الماضي بس رمضان هي الحج أكثر خدمت أكثر من 2 مليون مستفيد من ضيف الرحمن. فالمساهمة في هذا المبنى يا إخواني ليست مساهمة في بناء فقط، بل مشاركة في أثر يتجدد، آية تعلمها طالب وتلاوة يصححها حاج، ومصحف يصل إلى مسلم، وحافظ يجد من يعين على إتمام حفظ كتاب الله عز وجل. ولهذا نقول للمستمعين والمستمعات استثمروا فرص الخير ولا تستصغروا أي مساهمة، واجعلوا لكم نصيبا في مبنى الصدقة الجارية عن أنفسكم وعن والديكم وعن أهلكم ومن تحبون، لعل صدقة تقدمونها اليوم يربيها الله لكم وتبقى أثرها ممتدة في مكة المكرمة وفي أفضل بقاع الأرض، وتلقون أجرها يوم القيامة أعظم ما تتوقعون. ونسأل الله من فضله.
2: اللهم آمين. الله يجزاكم خير شيخ حمود يبارك فيكم. بعد هذا الكلام الجميل والمحفز لأن يكون الإنسان سهم في هذه في هذا يعني الصرح العظيم، وش طريقة المساهمة لمن أراد المشاركة في مشروع مبنى الصدقة الجارية؟
9: من أراد المساهمة يمكن من خلال تطبيق مصرف الراجي، إذا دخل تطبيقي في أيقونة في أسفل الصفحة تحويل، ثم يختار خدمة جمعية خيرية، ثم يكتب في خانة البحث بيان، فيأتي اسم الجمعية جمعية بيان لتعليم القرآن بمكة، ثم يختار الصدقات الجارية، ثم بما جاد به 100 200 300 أقل أكثر، ويضغط بعدها على تحويل، وهنيئا لك الأجر. أو التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن بمكة. ولمن أراد الحساب المخصص للمشروع يمكن التوصل على واتساب رقم 0500 329 329. أعيد الرقم مرة ثانية، 0500 329 329. والتواصل مع مركز خدمة العملاء الاتصال على الرقم 920-32-824.
2: جميل، الله يعطيكم العافية فضيلة الدكتور حمود بن بشيد المقاطي، المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. ونحن أيضا نحث أنفسنا الحقيقة والمستمعين الكرام على المشاركة والمساهمة في هذا المبنى، مبنى القرآن الكريم ومبنى الصدقة الجارية في مكة المكرمة، وعندهم هذا يعني الحملة أيضا قرآن يتلى وأثر يبقى. فلا شك أن المشاركة في مثل هذه المشاريع العظيمة الممتدة وممتد أجرها وأثرها حتى يلقاها إن شاء الله الإنسان في يوم هو أحوج ما يكون إليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم مستمعين الكرام على ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، ويجعلنا وإياكم من الأيادي البيضاء ومن أهل المعروف في الدنيا الذين هم أهل المعروف في الآخرة كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا، جزاكم الله خير شيخ حمود.
6: اقرأ القرآن.
7: اقرأ القرآن.
2: إذن مستمعي الكرام وصلنا في هذه الدقيقة إلى خاتمة هذه الحلقة التي تلونا أو تدارسنا فيها مقطع من سورة الشعراء من الآية رقم 63 حتى الآية رقم 74، وكان معنا الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري وهو الشيخ المقرئ المعروف. جزاك الله خير شيخ يوسف.
1: الله يبارك فيك، والشكر لكم أبو إبراهيم وعلى كل من استمع إلينا في هذه الحلقة الطيبة، والشكر أيضا موصول لحبيبنا المخرج خالد المالكي، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود. ولكن نصيحتي الأخيرة إذا كان في وقت، يعني لاحظ المستمع الكريم كل القارئ يقرأ يعني نلاحظ عليه تلاوته ممتازة، لكن دائما نقول إلى من تستمع، إلى من تستمع، إلى من تستمع، هذا سيؤثر على لسانك، يعني من سمعك سيؤثر على لسانك ويعطي الطابع الصحيح في قراءتك. عندما تستمع استماع جيد سيكون له أثر بإذن الله عز وجل على قراءتك.
2: صحيح. والمشكلة شيخنا كثير منهم مثل ما تفضلت يعني تكون ما شاء الله عنده يعني القدرة على أنه يحسن تلاوته. صحيح. بشكل كبير جدا، لكن يحتاج الاستماع ممكن متابعة. فضلت. والشاعر يقول ولم أرى في عيوب الناس نقصا كنقص القادرين على التمام.
1: صحيح حسنت. وفي نفس الوقت يعني تراك أنت لما تجلس تفتح المصحف، مجرد فتحك المصحف والتدبر والتأمل والتدارس ستجد حسنات عظيمة. واضح. جدا يعني ما تشعر فيها أنت، لكن الله عز وجل يحسبها لك مجرد النظر الآيات الله عز وجل فيها أجر.
2: جميل. الله يجزاك خير يوسف، شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: اقرأوا القرآن.
7: اقرأوا القرآن.
6: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ، اقرأ القرآن.
3: من برامجنا، من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن حلقة النور،
5: حلقة النور،
6: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
7: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء. من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
8: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة يونس.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة يونس. في ميزان النوايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي تحية الإسلام وعادة لنا كمسلمين عند اللقاء، تحية جاءت بها الشريعة الكريمة من أجل إذكاء المحبة بين المسلمين ونشر الألفة والتودد بينهم من خلال إفشاء السلام ونشره بين الأنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هي عادة، وفي ميزان النوايا يمكن أن تكون العادة في قلب العبادة. فهذه التحية العظيمة، التحية الكريمة، هذه التحية الحميدة التي لا تأخذ من قائلها إلا ثوان معدودة، هي تحية الرب عز وجل لأهل الجنة، سلام قولا من رب الرحيم. وهي تحية الملائكة وتحية الأنبياء والرسل وتحية الصالحين وتحية أهل الجنة يوم القدوم على ربهم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. هذه التحية تحية الإسلام وشعار أهل الإيمان. هذه التحية الممتلئة بألفاظها وجملها المعدودة أمنا وسلاما وطمأنينة ورحمة وبركة. هذه التحية المتضمنة طلب الحفظ من الله للمسلم عليه. ففي ميزان النوايا ندرك هذه المعاني لهذه التحية العظيمة التي جاء فضلها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو رأى رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأبو هريرة رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ففي ميزان النوايا للسلام فضل ولهذه التحية المعاني العظيمة. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ميزان النوايا.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.
1: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا.
0: يخبر الله عز وجل عما يفعله بالكفار يوم القيامة، وأنه يبرز لهم جهنم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها، ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها.

ثم أخبر الله عز وجل أن هؤلاء الكفار تعاموا وتغافلوا وتصاموا عن قبول الهدى واتباع الحق، وكانوا لا يعقلون عن الله أمره ونهيه.

اعتقد الكفار أنه يصلح لهم أن يتخذوا من عباد الله شركاء وأولياء، وأنهم ينتفعون بهم، فقال الله تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ولهذا أخبر الله عز وجل أنه قد أعد جهنم يوم القيامة ضيافة ومنزلا لهؤلاء.

يحسب كل من عبد الله على غير طريقة مرضية أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول، فلذلك قال الله عز وجل: قل يا محمد للناس هل نخبركم بالأخسرين أعمالا؟ ثم فسر هؤلاء بأنهم الذين عملوا أعمالا باطلة غير مشروعة ولا مقبولة، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويعتقدون أنهم مقبولون محبوبون. وقد قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.

أخبر الله عز وجل أن هؤلاء الكفار جحدوا آياته وبراهينه التي أقام على وحدانيته وصدق رسله، وكذبوا بالدار الآخرة، فلذلك لا يثقل الله موازينهم يوم القيامة، لأنها خالية عن الخير، وإنما جاز

يجزيهم الله عز وجل بهذا الجزاء بسبب كفرهم واستهزائهم بآيات الله ورسله وتكذيبهم بهم أشد التكذيب.

0: حولا.
1: يخبر الله تعالى عن عباده السعداء الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به بأن لهم جنات الفردوس ضيافة ومنزلا. وقد جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. ولما أخبر الله عز وجل أن هؤلاء المؤمنين مقيمون في الجنة دائما، فقد يتوهم من هو مقيم في المكان أنه قد يسأمه أو يمله، فلذلك أخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا يحبون سواه، تنبيها على رغبتهم فيه.

قل يا محمد، لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي تكتب به كلمات ربي وحكمه وآياته الدالة عليه لفرغ البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك، ولو جئنا بمثل البحر أي ببحور غيره تمده ويكتب بها ما نفدت كلمات الله، كما قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر

0: قل يا محمد لهؤلاء المكذبين برسالتك: إنما أنا بشر مثلكم، فمن زعم أني كاذب فليأتي بمثل ما جئت به، فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم لولا ما أطلعني الله عليه، وأخبركم أن ما إلهكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك له، فمن كان يرجو ثواب ربه فليعمل عملاً موافقاً لشرع الله ويراد به وجه الله، وهذان هما ركن العمل المتقبل.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الشورى والزخرف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الشورى والزخرف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الأنفال.

أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الأنفال.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أمرنا الله جل وتعالى بالتفكر والتدبر، وأثنى جل وتعالى على المتفكرين بقوله عز وجل: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر في آيات الله ومخلوقاته يكشف عن عظمة الله جل وتعالى، ويجعل المرء يقر بوحدانية الخالق ويتواضع لعظمته، ويحاسب نفسه على أخطائها فيزداد إيمانا وصفاء ويحيا قلبه. والآيات نوعان: آيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل، ومنها هذا القرآن الكريم فإنه آية، وآيات كونية وهي الدالة على كمال الله تبارك وتعالى في العلم والخلق وكل ما يتعلق بربوبيته، وهي ما يعجز البشر عن مثله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. والناظر في الكون وآفاقه يشعر بجلال الله جل وتعالى وعظمته عز وجل، فالكون كله خاضع لأمره، منقاد لتدبيره، شاهد بوحدانيته وعظمته، ناطق بآيات علمه وحكمته، دائم التسبيح بحمده جل وتعالى. قال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
3: من منبر الحرمين.
4: يا من أطغته صحته فعصى، يا من أفسده فراغه فلهى، يا من فتنه ماله فتردى، يا من اتبع هواه فسقط وهوى، يا من غره شبابه فنسي البلا، يا من استعان بنعم الله عليه فتمرد وطغى. ألم تعلم بأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه شديد العقاب؟ أما توقن بالموت وما بعده من الحساب؟ يا من جرأه على ربه فسحة الأجل وبلوغ الأمل حتى اختطفه الموت، فأنى له أن يرجع إلى الدنيا ليصلح العمل؟ أما آن لك أيها الغافل المعرض العاصي أن تتوب إلى ربك وتنيب؟ أما آن لك أن تستيقظ من هذه الغفلة المطبقة وتستجيب؟ ألا تعتبر بالقرون القوية الخالية ومساكنهم الخاوية بعد غرسهم أنواع الأشجار وإجرائهم الأنهار وبنائهم الأمصار، كيف صاروا بعد عين أثرا وبعد عز خبرا؟ وكيف نقلوا من القصور إلى القبور فأصبحوا مرتهنين بالأعمال؟ فأصحاب الحسنات هم الفائزون وأصحاب السيئات هم الخاسرون النادمون.
3: من منبر الحرمين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة يوسف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء

سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة يوسف.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة الكهف.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: سبحان من رفع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينسى أحدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ولوالدي وللمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي رزقا من عندك وأنت خير الرازقين. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه يا الله، واخلف علي كل غائبة لي منك بخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم رحمتك التي وسعت بها عبادك فاشملنا بها يا رحمن الدنيا والآخرة، إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واحفظني بعزك التي
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله

الله، إن من حكم الله سبحانه وتعالى تعاقب الليل والنهار والشهور والأيام والأعوام والفصول، وإن تعاقبها لحكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وإن في ذلك لدليل على قدرة الله سبحانه وتعالى في تغير الأحوال. وإنما يجريه الله سبحانه وتعالى من شدة الحر في هذه الأيام إنما هو نموذج لما يكون يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم:

لها بنفسين، وهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وإذا كان شدة الحر عباد الله ما هي إلا نفس من أنفاس جهنم، فكيف بحر جهنم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار يوم القيامة. قالوا: إنها لكافية. قال: إنها فضلت عليهم 99 كلها مثلها. عباد الله، وإن لشدة الحر في هذه الأيام لمعان وحكم عظيمة أرادها الله سبحانه وتعالى. وإن من أعظم الحكم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دار سفر.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما إنما مثلي ومثل إنما يوم يوم المثلي ومثل الدنيا كراكب راحلة استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عمر رضي الله عنه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. قال أهل العلم: وهذا الحديث أصل في عدم طول الأمل، فإن المسلم يحط رحاله في الجنة. ومن هذه الحكم عباد الله

في الأوقات الباردة أو المعتدلة فإنه يستطيعها كل أحد، وأما الصيام في شدة الحر فلا يستطيعها إلا من وفقه الله لطاعته سبحانه وتعالى. عباد الله، ومن الحكم العظيمة في ذلك أن المسلم ينبغي عليه أن يشكر نعمة الله عليه، خصوصا في هذه البلاد المباركة، من توفر الأمن والأمان والراحة والإطمئنان والعيش الرغيد الذي يتمتع به المواطن والمقيم في هذه البلاد، ومن ذلك توفر الماء البارد العذب الزلال في جميع الأماكن العامة والخاصة، وكذلك على المسلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى، لأن النعم إنما تدوم بشكر الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعلى المسلم أن ينظر في من حوله من الأقارب والأهل والجيران والفقراء، فعليه أن يمد يد المساعدة والعون لهم، إما بتوفير أجهزة التبريد أو التكييف أو إصلاح ما فسد منها، وذلك وعلى المسلم أن يحرص على ذلك، فإن في كل كبد رطبة أجر، وقيل من كثرت ذنوبه فعليه سقي الماء، فعلى المسلم أن يتفقد من حوله. عباد الله، ومن ذلك أن المسلم ومن ذلك ومن الأمور التي تعين على تخفيف هذه الأجواء الذهاب إلى الأماكن المعتدلة لقضاء بعض الإجازة هناك، ولقد حب الله هذه البلاد المباركة بأماكن معتدلة، فعلى المسلم أن يحرص على ذلك، فإن هذا من نعم الله على المسلم، توفر هذه الأماكن من أمن واطمئنان. وكذا عباد الله، قضاء بعض الأيام في الحرم المكي بأداء العمرة والصلاة في المسجد النبوي وزيارة المسجد النبوي وأداء الصلاة فيه لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب الجزيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله.

المكثفة التي تقام في كثير من المساجد، وذلك لحفظ القرآن ومراجعته وإتقانه. وكذا عباد الله، الالتحاق بالدورات العلمية التي يقيمها التي يقوم عليها من العلماء المعروفين، وذلك بالتزود من العلم النافع والاستزادة من ذلك لما في ذلك من الأجر العظيم. وكذا عباد الله، قضاء الإجازة في الحرمين الشريفين والاستفادة من الدروس العلمية والدورات التي تقيمها تقام في الحرمين الشريفين من كبار العلماء وغيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود، ولا ننسى عباد الله في هذا المقام أن نشكر هذه الدولة المباركة على ما تبذله من جهود عظيمة في تيسير إداء العمرة وزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتقدم الخدمات الجليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى

0: يعينهم ويوفقهم، وكذا ما يقومون به من الاهتمام بالجوامع والمساجد والعناية بها وتوفير أجهزة التكييف والتبريد. نسأل الله أن يبارك في الجهود وأن يوفقهم للمقائمين على ذلك لما يحب ويرضى. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين وتابعيهم بإحسان وإلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم شد عضده بولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبت جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ. طريق الخلاص. طريق الخلاص.
2: من عقوبات الذنوب أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، فالذنب إما يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته، ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم: الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته فجأة نقمته وجميع سخطه، ومن عقوباتها أنها تزيل النعم وتحل النقم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد قيل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الدخان والجاثية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقال

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم

وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين

إلى يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا ما كان

0: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورتي الدخان والجاثية.
2: نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. وفي رواية عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون وفيها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
5: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا.
4: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
8: شرح عمدة الأحكام
9: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
8: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
9: عليه الصلاة والسلام.
4: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
9: حلقة النور مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
4: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة البقرة.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
1: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع. رواه مسلم، أي الدنيا يستمتع بمباحاتها للانتقال إلى الآخرة التي هي المستقر، فلتكن لذات الدنيا وسيلة إلى لذات الآخرة.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألقي علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء، وارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة، وأصلح أحوالنا، واجعل رحمتك وبركتك في كل أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من تبدل أحوالنا وتغير مآلنا وهتك أستارنا، ونعوذ بك من هواننا على الناس. واحفظنا يا سيدنا
من سوء المنقلب وكآبة المنظر. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء. اللهم اجعل لكل عزيز علينا من عطاياك حارسا يحرسه، وسكينة في قلبه تؤنسه، وحكمة ترشده، وابسط له من الخير ما يغنيه ويسعده. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين، يا أكرم معبود، يا من لا يستغني عنك أحد.

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين،
4: ناشئ في رحاب الحرمين،
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند العاشرة صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه إليكم عبر هذا الأثير المبارك، أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيفي برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، وأهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، أعظم الله لهم الأجور وأكثر لهم الثواب.
1: اللهم أمين. وعلى بركة الله نبدأ بقراءة أسئلة المستمعين والمستمعات. المستمع أبو مصعب يقول في سؤاله: ما حكم زيارة الأشجار أو الأحجار التاريخية التي شهدت الغزوات أو مر بها أحد الصالحين دون الاعتقاد بها أو التبرك؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن من الأصول المقررة أن العبادات لا بد أن يكون لها أصل في الشرع، بحيث يدل عليها كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا الأصل نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن هنا فإن الإنسان يحذر من أن يتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول: زيارة هذه المواطن التاريخية أو أماكن السيرة إذا فعلها الإنسان على جهة التقرب لله جل وعلا باعتبار أنها عبادة يتقرب لله بها، كانت من البدع المحظورة الممنوع منها في الشرع. وأما إذا زارها الإنسان لا لقصد عبادة الله بتلك الزيارة، فإن الأصل أن هذا العمل يكون من الأمور المباحة، ولكن في بذل الأوقات في مثل ذلك أو في جعل الناس يشاهدون أصحاب الفضل والمكانة يزورون مثل تلك المواطن ما يغري الناس بزيارتها ويجعلهم يعتقدون أن ذلك من القربات التي يتقرب بها لله جل وعلا.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سؤال من أحد المستمعين يستفسر فيه عن حكم القيام بأعمال البر للوالد الكافر بعد موته.
2: قد جاء في النصوص بيان أن الوالد ينتفع بعمل ولده، ومن ثم فإن إهداء الثواب للأموات مما ورد له أصل في الشريعة. ولكن الأعمال التي تهدى للوالد على نوعين: نوع يشترط فيه الإسلام فلا يقبل من صاحبه أن يؤدي ذلك العمل إلا إذا كان مسلما، فهذه الأعمال لا يصح إهداء ثوابها لغير المسلمين. ومن أمثلة ذلك الحج والعمرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين: الحج عن أبيك واعتمر، لكن الحج والعمرة لا تقبل إلا من المسلم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحج البيت بعد العام مشرك، ومن ثم لا يصح إهداء ثواب هذا العمل للوالد الكافر. وأما الأعمال التي يتعدى نفعها للغير ولا يشترط في أدائها أن يكون المؤدي لها مسلما، فمثل هذه الأعمال يرجى بها تخفيف العقوبة على القريب الكافر، ومن أمثلة ذلك الصدقات التي تكون للفقراء ونحو ذلك.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا مستمع يقول بأنه في إحدى رحلاته ذهب إلى أولئك الذين يدعون معرفة الأشياء من خلال قراءة الكف أو الفنجان، وليس اعتقادا مني وإنما من باب التسلية، فما حكم ذلك؟
2: هذا الفعل محرم وكبيرة من الكبائر، فلا يجوز الذهاب إلى العرافين والكهنة الذين يدعون أنهم يعرفون المغيبات، وذلك لما ورد من النصوص في النهي عن ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فدل هذا على أن مجرد الذهاب إلى أولئك العرافين من المحرمات ومن كبائر الذنوب، ولذلك على الإنسان أن يجتنب هؤلاء الكذابين الدجالين الذين يدعون معرفة الغيب بما يسمونه قراءة الفنجان، أو بالنظر في بعض أعضاء البدن، أو بغير ذلك مما يفعله ويزاوله بعض المشعوذين.
1: نعم، هذه إحدى المستمعات تقول: هل يجوز تسمية الأبناء بالأسماء الأعجمية ولكن معانيها جميلة؟
2: يحرص الإنسان على ربط نفسه وأبنائه باللغة العربية التي هي لغة القرآن، كما قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال: بلسان عربي مبين. فالأسماء التي لا يتداولها العرب ولا تعرف فيما بينهم لا يحسن التسمية بها، لئلا يؤدي ذلك إلى قطع الصلة بين هؤلاء الأبناء وبين اللغة العربية التي نزل بها القرآن، والتي يفهم الإنسان بها معاني كتاب رب العزة والجلال.
1: نعم، هذا أبو صالح يقول: ما حكم المشاركة في نشر المقاطع الدعوية في وسائل التواصل الاجتماعي دون أن أكون متأكدا من صحة ما فيها، ولكن من باب نشر الخير؟
2: نشر الخير والدعوة إليه من الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها، وقد قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكن لا يكون الإنسان ناشرا للخير إلا إذا علم أن ما ينشره من الخير، فإنه في الآية السابقة قال: على بصيرة. ومن هنا فمن دعا إلى أمر لا يتأكد أنه من الشرع فهو مخطئ في ذلك، إذ قد يكون ما دعا إليه من الشر وليس من الخير. ولذلك لا يحسن بالإنسان أن ينشر كلاما أو أن يقوم بإخبار الآخرين بكلام مستحسن يظن أنه من الخير وهو ليس ممن يعتمد عليه في التفريق بين الحق والباطل. ومن هنا فلا ينشر الإنسان مثل هذه المقاطع إلا إذا تأكد من صحتها وعدم وجود ما يخالف الشرع فيها، سواء كان ذلك بنسبتها للعلماء المعروفين الموثوقين أو بكونها مما تولى نشره الجهات التي يوثق بها. ولذا لا يجوز للإنسان أن ينشر حديثاً وهو لا يعلم عن صحته ولا يدري هل هو من الشرع على أنه دين وشرع لله جل وعلا. وقد جاءت النصوص بالأمر بالتثبت فيما يقوله الإنسان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وقال: كفى بالرجل كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كما ورد في الصحيح.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع أبو صفوان من الجزائر يقول: تعودنا منذ صغرنا على بعض العادات مثل التشاؤم أحيانا من شهر صفر دون أن يكون لدينا اعتقاد ينافي العقيدة، فما حكم مثل هذه الأفكار التي تربينا عليها؟
2: يجب على الإنسان أن يلتزم بالأحكام الشرعية حتى ولو كانت مخالفة للعادات التي اعتادها. وقد جاءت النصوص بالتحذير من اتباع طرائق الآباء فيما يخالف الشرع، قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. في نصوص كثيرة تحذر من اتباع عوائد الناس وطرائق الآباء في مخالفة شرع الله جل وعلا. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يقدم طاعة آبائه وكبرائه على شرع الله جل وعلا، لما في ذلك من المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وإذا تقرر هذا فإن التشاؤم من الأمور المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يسلكها أو أن يسير عليها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من التشاؤم ويبين سوء العاقبة لأولئك الذين يسيرون على التشاؤم في أمورهم، فإن التشاؤم وسيلة من وسائل إبليس في جعل الناس يبتعدون عن الحق والهدى. وقد قال الله تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ومن هنا على الإنسان أن يحذر من اتباع طرائق الآباء والأجداد فيما يتعلق بأمر التشاؤم، بل عليه أن يتقرب لله عز وجل باتباع الشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التشاؤم: لا صفر، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يتشاءم بشهر صفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا طيرة، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يتشاءم بالطيور. وقال: ولا هامة، وهذا أيضا من أنواع التشاؤم التي كانوا يسيرون عليها في جاهليتهم. ولذلك على الإنسان أن يحذر من هذه الأمور التي خالف فيها الآباء ما ورد في النصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فعلى الناس أن يعتقدوا أن تصريف الأمور هو لله جل وعلا، فهو سبحانه الذي يتصرف في الكون. ولذلك ذكر الله جل وعلا عن شأن أهل الجاهلية المخالفين للرسل أنهم يتشاءمون، كما في نصوص كثيرة من كتاب الله جل وعلا ذكر فيها أن من دعاهم الرسل إلى التوحيد تشاءموا بأنبياء الله عليهم السلام. وحينئذ يحذر الإنسان من طريقة أهل الجاهلية، كما في قوله تعالى: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكما في قول الله جل وعلا في سورة ياسين: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتشاءم ببعض المخلوقات. والقاعدة في هذا الباب أنه لا يصح لنا أن نجعل أمرا من أمور الخلق دليلا على شيء إلا بأن يقوم الدليل على إنتاج ذلك الأمر لتلك النتيجة، سواء كان الدليل من الحس أو من التجربة أو من الشرع.
1: نعم، بهذه الإجابة مستمعين الكرام نختتم حلقتنا بوافر الشكر وجزيل الدعاء لضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فشكر الله لكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وأشكرك على حسن ترتيبك وتهياتك، لا حرمك الله الأجر، كما أشكر فريق العمل جزاهم الله خيرا وبارك فيهم، وأسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا وسعادة ورفعة درجة دنيا وآخرة، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يصلح الله أحوالهم وأن يجعلهم من المتمسكين بدينهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. الشكر لكم مستمعين الكرام على طيب الاستماع والمتابعة، ولزميلي في تسجيل هذه الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر. نلتقي بكم مجددا بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة مريم.
1: من وحي النبوة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال؟ ما حدث به نبي قبلي قومه، إنه أعور، يجيء معه تمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه صفات الدجال وعلاماته، والتي لم يسبق لنبي قبله أن حذر أمته من مثلها. ومن هذه الصفات أن الدجال أعور ذو عين واحدة، وهذه صفة نقص، وأنه يجيء ومعه صورة الجنة والنار ليبتلي الله تعالى به عباده. فالصورة التي يقول إنها الجنة هي النار، فمن صدقه ودخل جنته الزائفة استحق النار الحقيقية عند الله، وكذا من لم يطعه ورماه في النار الزائفة استحق دخول الجنة الحقيقية عند الله لأنه كذبه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر أمته من الدجال كما حذر نوح قومه، وكذا غيره من الأنبياء. والاختصاص بذكر نوح عليه السلام هنا لأنه أول الرسل وأقدمهم، فإذا حذرت أولى الأمم من الدجال فالواجب على آخر الأمم أن تكون أشد حذرا وخشية من تلك الفتنة.
1: من وحي النبوة.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة آل عمران.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
2: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر.
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس
1: الإقراء.
0: مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
1: مجالس الإقراء يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء. هذا البرنامج الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الطيبة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك، المملكة العربية السعودية، حرسها الله وأبقاها ذخرا للإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الفضلاء، في هذا اللقاء نستضيف شيخين كريمين، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق والشيخ إبراهيم بن محمد بن خنيف. حياكم الله مشايخنا.
3: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ وحيا الله المستمعين الكرام.
2: في هذا اللقاء الحواري نستعرض شيئا من الآيات في أواخر سورة آل عمران، عند قول الله جل ذكره: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن رسول. هذه وتحدثنا عنها في حلقة سالفة، لكنها متعلقة بما بعدها وبما قبلها كذلك. بما بعدها من قوله: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر، بالبينات والزبر والكتاب المنير. والآيات التي بعدها لعلنا نتحدث عما في هذه من القراءات. يا شيخ عبد الله تفضلوا، بارك الله فيكم.
3: قال الله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هنا في قول الله تعالى ألا نؤمن، نؤمن فيها الإبدال لورش والسوسي لأبي جعفر، فقالوا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، كذلك يأتينا وكذلك تأكله، كلها فيها الإبدال لورش والسوسي ولأبي جعفر، فقرأوا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار.
2: نعم، جميل. في قوله جل ذكره:
3: قل قد جاءكم رسل من قبلي.
2: نعم،
3: بالبينات وبالذي قلتم. هنا
2: قد جاءكم
3: فيها الإدغام الصغير لأبي عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف، قل قد جاءكم، وأيضا جاءكم بدون الإدغام أمالها ابن ذكوان، ولكن مع الإدغام كذلك أمالها حمزة وخلف، فقرأوا قل قد جاءكم.
2: أما ابن ذكوان قد جاءكم. جميل.
3: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم.
2: فلما قتلتمهم، لما هذه لو وقف عليها،
3: لو وقف عليها قرأ
2: البزي
3: لما
2: حسن.
3: وأيضا جاءوا بالبينات، هنا لما قال الله تعالى
2: قال فإن كذبوك.
3: نعم.
2: بعد ذلك فإن جاءوا كذبوك فقد كذب رسل من قبلك،
3: جاءوا
2: بالبينات.
3: نعم، فيها الإمالة.
2: نعم،
3: لابن
2: ذكوان
3: وحمزة وخلف. وهنا أيضا
2: وجاءوا كذلك فيها بدل، مد البدل ل ورش، جاءوا بالبينات، ومد البدل هو أن يسبق حرف المد، أن يسبقه حرف الهمز، بالبينات والزبر والكتاب.
3: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك،
2: جاءوا. نعم
3: نعم، جاءوا بالبينات
2: والزبر والكتاب. القراءة في قوله تعالى بالبينات والزبر والكتاب
3: فيها ثلاث قراءات.
2: نعم،
3: قرأ جميع القراء عدا بن عامر: جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير.
2: نعم.
3: أما بن عامر فقرأ راويه على طريقتين، قرأ هشام: جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. هذا هشام
2: جاء ذكر الباء في بالبينات وبالزبر.
3: نعم،
2: والكتاب المنير.
3: وبالكتاب المنير.
2: نعم.
3: أما بن ذكوان فحذف الباء من الكتاب فقال: جاءوا بالبينات وبالزبر والكتاب المنير.
2: وشاهد ذلك من الحرز:
3: وبالزبر الشامي كذا رسمهم، وبالكتاب هشام أكشف الرسم مجملا.
2: أحسنتم. وبالزبر قال: وبالزبر الشامي كذا رسمهم، يعني أن المصحف الشامي جاء
3: بهذا الرسم
2: بزيادة الباء في قوله وبالزبر وبالكتاب قرأها هشام هكذا، وإن لم تكن موجودة في المصحف الشامي لكنها موجودة في قراءة هشام مثبتة، وإن لم تثبت في كتابهم أو في عفوا في مصحفهم.
3: وأيضا لدينا صلة الميم وردت معنا غير مرة، قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتمو فلما قتلتموهم إن كنتمو صادقين، هذا صلة الميم.
2: في قوله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار، ما الذي فيها فمن زحزح عن النار للسوسي؟
3: نعم فيها الإدغام الكبير،
2: فمن زحزح عن النار.
3: نعم. فمن زحزح عن النار
2: وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا. الحياة الدنيا،
3: الدنيا
2: فيها الإمالة،
3: فيها الإمالة لحمزة. نعم. والكسائي وخلف، وفيها التقليل لورشة الدنيا.
2: كذلك بالنسبة للرسم كما هو بين أيدينا، جاءت بلا ألف، وهم أحيانا يضعون الألف وأحيانا يحذفونها، مثلها فاء في مواضع أحيانا توجد الألف بعد واو الجماعة وأحيانا لا توجد، وهذا فيه دلالة على أن الأمر راجع إلى اجتهاد الكتاب وطريقتهم في الكتابة حينها، وأن هذا لا يؤثر على اللفظ، واعتمادهم هم رضي الله تعالى عنهم على التلقي. ومثلها مثلا وما الحياة الدنيا كتبت بيش بالواو، التي كتبت الألف هنا بالواو لأن أصل الألف هنا واو، فرسموها بالواو دون الألف.
3: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إذا وصلت بما بعدها صار عندنا الإدغام الكبير للسوسي، إلا متاع الغرور لتبلون.
2: ثم الآية التي بعدها في قوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم،
3: نعم،
2: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة.
3: هنا صلة الميم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم.
2: نعم، عندنا صلة الميم وكذلك المد المنفصل وكذلك أوتوا في المد البدل، والكتاب كذلك عندنا في لم تثبت الألف في بالنسبة للرسم، وكذلك في أموالكم ومن الذين أشركوا أذن كذلك في مد منفصل كثيرا،
3: وأذن عند الوقف مال لحمزة.
2: أحسنتم.
3: والكسائي وخلف، والتقليل لورش عند الوقف،
2: وكثيرا فيها تقليل الراء لورش كثيرا
3: الراء.
2: وإن تصبروا كذلك مثلها تصبروا
3: الراء.
2: نعم
3: تصبروا
2: وتتقوا، وعندنا في قول وإن تصبروا وتتقوا أشركوا أذن
3: لم بيان واو الجم،
2: هذا يسمى مد التمكين لبيان الحرف، وإن تصبروا وتتقوا فإن الله فإن ذلك من عزم الأمور، والأمور فيها كذلك
3: النقل
2: والسكت. وفيها السكت كما لا يخفى. لعلنا يا شيخ إبراهيم نتحدث عن هذه الآيات ونربطها بما قبلها من الآيات، بارك الله فيكم.
4: قال الله تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. قال الله تعالى في الآيات التي سلفتها قل يا محمد لهؤلاء اليهود ردا على ما زعموا افتراء، قد أتى أسلافكم رسل من الله من قبل بعثتي فلما قتلتموهم،
2: وقد أتوكم بما طلبتم.
4: نعم، وقد أتوكم بما طلبتم،
2: فهو يذكر ذلك تعزية للنبي. نعم. عليه الصلاة والسلام وتسلية له.
4: نعم وطمأنة له. فقال الله تعالى إن كذبك يا محمد هؤلاء اليهود فلا يهنك ولا يحزنك ذلك ولك أسوة بمن قبلك، فأنت لست بأول من يكذب، بل كذب عدد من الرسل عليهم الصلاة والسلام قبلك، مع أنهم أتوا أقوامهم بالحجج القاطعة والمعجزات الساطعة وبالكتب المنزلة من الله تعالى المشتملة على المواعظ والزواجر.
2: إذن قوله بالدلالة بالبينات يعني الدلالات.
4: نعم.
2: والزبر الكتب المزبورة يعني المكتوبة، زبره يعني كتبه، وجمع زبور، زبر جمع زبور أو زبور على قراءتين، لأن فيها قراءة زبورة وزبورة كما لا يخفى، وهو الكتاب. والكتاب المنير، المنير يعني الواضح المضيء، من قولهم أنرت الشيء أنيره أي أوضحته.
4: وفي هذا كما ذكرنا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفرع عليها أن يتسلى الإنسان في كل ما أصاب غيره، فالرسل أوذوا بالتكذيب والإنسان يكاد يتقطع إذا أخبر بشيء صدق ثم قيل له كذبت، فكيف وهم من عند الله عز وجل مؤيدون بآياته،
2: وقد شرفهم الله عز وجل بالنبوة ومع ذلك كذبهم البشر. إذن لابد أن يوطن الإنسان نفسه الداعية إلى الله على ذلك، يعرف أن هذا الطريق محفوف بمثل هذه العقبات التي جرت على الأنبياء، كذلك تجري على من خلفهم ممن رفع رايتهم بالدعوة إلى الله. في قوله جل ذكره كل نفس ذائقة الموت،
4: لما ذكر الله تعالى مناسبة هذه الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى أولئك المفترين عليه من اليهود المكذبين برسله الذين وصف صفتهم وأخبر عن جراءتهم على ربهم، ذكر أن مصيرهم ومصير غيرهم إليه لأنه قد حتم الموت على جميعهم. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها تسلية المؤمنين على ما أصابهم يوم أحد، وتفنيد مزاعم المنافقين أن الناس لو استشاروهم في القتال لأشاروا بما فيه سلامتهم فلا يهلكوا. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، أي لا بد أن يدركها الموت، كما قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت.
2: وذكر الموت يفسد على أهل الدنيا دنياهم، وكذلك يسلي أهل المصائب وتسهل وتلين عليه المصيبة وتكون أمرا يسيرا، لأن الموت هو القاطع لكل ألم، فمهما عظم الألم واشتد الكرب إلا أن الإنسان إذا تذكر الموت خف عليه ما يلاقي من العناء والمكابدة والأسى. وفي قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، سواء كانت ممن تجرأت على الله عز وجل فقالت إن الله فقير ونحن أغنياء، أو كانت ممن تصبر على مثل هذا الأذى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه الذين هم يدعون إليه وإلى دينه إلى يوم الدين، ويلاقون من شرور هؤلاء الأشرار وكيد الفجار ما يلاقونه، فإن الموت يخفف عنهم كل نفس ذائقة الموت. ثم الأمر الثاني الجملة الأخرى وإنما توفون
4: أجوركم يوم القيامة، وهذا فيه تزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها، وأنها متاع الغرور تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنها، ثم هي منتقلة ومنتقل عنها إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر. والتوفية الحقيقية إنما تكون يوم القيامة،
2: من زحزح عن النار
4: وادخل الجنة فقد فاز.
2: وهذا بين واضح، ولذا قال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أجر المؤمن ثواب،
4: نعم،
2: وأجر الكافر عذاب وعقاب، ولم يعتد بالنعمة والبلية في الدنيا أجرا وجزاء لأنها عرضة للفناء، فالله عز وجل لم يجعلها جزاء للمؤمنين، ولذا قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فذلك هو الظفر بما يرجوه المؤمن وينجو مما يخافه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وجاء في بعض ألفاظ الحديث اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ولا شك أن أهل الحديث مختلفون هل هذا من كلام أبي هريرة أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأظهر أنه من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، في الآيات التي بعدها يا شيخ عبد الرحيم
4: بقول الله تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، بيّن تعالى أن تمام الأجر والثواب لا يصل إلى المكلف إلا يوم القيامة، لأن كل منفعة تصل إلى مكلف في الدنيا فهي مكدرة بالغموم والهموم وبخوف الانقطاع والزوال، والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل إلى المكلف يوم القيامة، فهناك يحصل السرور بلا غم والأمن بلا خوف واللذة بلا ألم.
2: إذن هذه الأجور التي تحدث للمؤمنين في الدنيا إنما هي من باب البشارة والتثبيت على الحق فضل الله عز وجل العاجل، وإنما الأجر المدخر لهم الباقي هو في الآخرة.
4: نعم.
2: وفي الآخرة الذي الأجر العظيم والسعادة الأبدية التي لا يشوبها ما يكدرها. في قوله جل ذكره لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لما ذكر قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني قال يعني تغر المؤمن وتخدعه فيظن طول البقاء وهي فانية، والمتاع ما يتمتع به وينتفع به مثل الفأس والقدر والقصعة، وهذه الأدوات التي يستخدمها الإنسان ثم يزول هذا ولا يبقى ملكه، فينبغي أو فحري بالإنسان أن يأخذ من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه وتعالى ما استطاع.
4: نعم، فضل الشيخ، مما يتعلق بهذه الآية ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز.
2: نعم.
4: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
2: نعم، هذا ذكرته قبل قليل، وذكرنا أن الأقرب في قوله اقرأوا إن شئتم أنه من كلام أبي هريرة على رأي المحققين من أهل الحديث. في قوله جل ذكره لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا الخطاب شيخ عبد الله
3: تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم
2: ولأمته كذلك.
3: نعم. وراءه زيادة عن التسلية في الآية التي قبلها، فهنا يبين أن الكفار بعد أن آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين يوم أحد فسيؤذونهم في المستقبل بكل طريق يمكنهم من الإيذاء بالنفس والمال، والغرض من هذا الإعلام أن يوطنوا أنفسهم على الصبر وترك الجزع. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لتختبرن في أموالكم بوقوع المصائب كتلفها أو حصول النقص فيها، ولتمتحنن في أنفسكم كأمركم بالجهاد في سبيل الله وما يحصل فيه من خوف وجراح وأسر وقتل، بأصابتكم بالأمراض في الأبدان أو مع أحد الأبناء كما قال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ومن الرحمة أن البلاء بشيء من الخوف وليس بالخوف
2: كله. نعم.
3: كله.
2: ثم قال أيضا في أموالكم فيها مصائب، الأموال يكون يعني فيها كما يكون في الأنفس مصائب يكون في الأموال مصائب، ومن ذلك مثلا الإنفاق في سبيل الله، فقد يعني الأموال في سبيل ذلك، وفي سائر تكاليف الشرع من الزكوات والصدقات، والابتلاء في الأنفس بالموت والأمراض وفقد الأحباب. وبدأ بذكر الأموال لكثرة المصائب بها ومحبة النفوس لها لأنها جبلت على ذلك كما قال جل ذكره وتحبون المال حبا جما. في قوله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، هذه قيل أنها نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع اليهودي يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، وذكرنا ذلك في حلقة سالفة، ورد يعني هو ذكر ذلك هذا اليهودي ردا على القرآن واستخفافا به حين أنزل الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وذكرنا أن أبا بكر الصديق لطمه فشكاه ذلك اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت. وكان صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لا يخفى أنه كان بها اليهود والمشركون، فكان هو وأصحابه يسمعون أذن كثيرا من الطرفين، فقال الله عز وجل مرشدا لهم وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، قيل ذلك قبل أن يأتي نزول القتال والجهاد، فندبهم الله عز وجل ندب عباده إلى الصبر والتقوى، وأخبر أنه من عزم الأمور ومن إقامة النفوس على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. هذا كان مطلوبا في بعض الأحوال المسلمين، ثم جاء القتال وليس بنسخ لها القتال، لأن الجدال بالأحسن والمداراة أبدا مندوب إليها، وكان عليه الصلاة والسلام مع الأمر بقتال اليهود يوادعهم ويداريهم ويصفح عن المنافقين، هذا معنى قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، يعني من شدتها وصلابتها وقوامها على المقام أو في المقام الأمثل.
3: وعبر الله تعالى بالأذى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا، ولم يعبر بالضرر لأن هذا الذي يسمعه المؤمنون يؤذيهم ولكنه لا يضرهم، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والصبر كما ذكرتم احتمال المكاره، والتقوى الاحتراز عما لا ينبغي وفعل ما ينبغي فعله، فقدم ذكر الصبر ثم ذكر عقبه التقوى، ذلك أن الإنسان إنما يقدم على الصبر لأنه يريد الاتقاء عما لا ينبغي. وفيه وجه وهو أن مقابلة الإساءة بالإساءة تفضي إلى ازدياد الإساءة، فأمر بالصبر تقليلا لمضار الدنيا، وأمر بالتقوى تقليلا لمضار الآخرة، فكانت الآية على هذا التأويل جامعة لأدب الدنيا والآخرة.
2: لكن هنا قال وإن تصبروا وتتقوا، وقال في الآية التي قبل هناك ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز من الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا.
3: نعم.
2: فهناك أمر بالإيمان والتقوى وهنا أمر بالصبر والتقوى. وكذلك مر معنا الحديث عن المنافقين قوله جل ذكره
3: إن تمسسكم حسنة
2: تسؤهم
3: وإن تصبكم سيئة
2: يفرحوا بها وإن تصبروا
3: وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
2: فنجد أن التوجيه هنا في مقابلة الناس فيها الصبر والتقوى، الصبر على ما يلاقون والتقوى بالعمل الصالح الذي يواجهون به هذا الأذى. فهم لابد أن يصبروا ويقابلوا هذا الأذى بطاعة الله سبحانه وتعالى فيهم وفي أنفسهم، في المؤذين وفي أنفسهم. ولهذا قال وإن تصبروا وتتقوا، قال هناك فإن لا يضركم كيدهم شيئا، وقال هنا فإن ذلك من عزم الأمور. فالنفس أحيانا تحتاج إلى أن تقيمها وتربيها على أفاضل الأخلاق ومحاسن الصفات، فإنما يحدث ذلك بإيش؟ بالصبر والتقوى. وكذلك في مقابلة المسيء كذلك بالصبر والتقوى، وحينها لا يضرك كيده شيئا هذا الذي يريد أن يؤذيك، وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
3: وعزم الأمور
2: نعم.
3: هي عظائمها
2: وشديدها وصلابها، هذا هو عزم الأمور، أي أن النفوس تكون كذلك حينما تؤخذ بالصبر والتقوى. أيها الإخوة الكرام، بهذا نكون قد بلغنا ختم هذا اللقاء. نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق والشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين، بارك الله فيهما وشكر الله لهما. الشكر موصول لكم أيها المستمعون على حسن استماعكم وتفضلكم بإنصاتكم ومتابعتكم. هذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له. آملين أن نلقاكم وأنتم في خير في حلقات لاحقة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
5: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
0: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي طه والأنبياء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم؟

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي طه والأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين.
7: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
2: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس. هدايات الحديث الشريف.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. نبدأ هذه الحلقة بذكر نص الحديث. الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. ننتقل بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى التعريف براوي هذا الحديث، وهو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. هو جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام السلمي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، صحابي جليل ابن صحابي جليل. شهد بيعة العقبة الثانية وهو صغير، لم يشهد غزوتي بدر وأحد بأمر من والده رضي الله عنه ليرعى أخواته رضي الله عنهم أجمعين. استشهد والده رضي الله عنه في غزوة أحد، وكان قد رأى في المنام قبلها أنه أول من يستشهد في هذه الغزوة، وكان كما قال رضي الله عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن الله قد كلم والده رضي الله عنه بعد استشهاده كفاحا، أي بلا واسطة، وقال: يا عبدي تمنى علي ما شئت أعطيك، قال: تردني إلى الدنيا فأقتل فيك. فقال تبارك وتعالى: لا، إني أقسمت بيمين أنهم إليها لا يرجعون، يعني الدنيا. شهد جابر رضي الله عنه 19 غزوة، وروى 1540 حديثا. توفي رضي الله عنه 78 للهجرة بالمدينة، عن عمر يناهز 94 عاما رضي الله عنه وأرضاه. والآن أحبتنا المستمعين الكرام، ننتقل بكم إلى معاني كلمات هذا الحديث وأبرز مفرداته. أن رجلا هو الصحابي الجليل النعمان بن قوقل الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، وقوقل هو لقب جده مالك بن ثعلبة. سمي جده بقوقل لأنه كان يقول لمن يستجير به: قوقل في هذا الجبل، أي ارتقي فقد أمنت. قال النعمان بن قوقل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج المسلمون لغزوة أحد وكان رجلا أعرج: يا رسول الله، أقسمت على ربي ألا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في خضر الجنة. فخرج للقتال وقاتل ببسالة رضي الله عنه حتى استشهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظن بالله ظنا فوجده عند ظنه، لقد رأيته يطأ في خضرها ما به عرج. أرأيت؟ أخبرني. المكتوبات الصلوات الخمس المفروضة. أحللت الحلال، فعلت معتقدا حلة. حرمت الحرام، اجتنبته معتقدا حرمته. ولم أزد على ذلك شيئا، أي من النوافل. وإليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث. يا من تطلب الجنة طريقها واضح لا التواء فيه، فالله تعالى لم يعسر على عباده ولم يكلفهم ما لا يطيقون، فمن أقام الفرائض واجتنب المحارم واستقام على الحلال والحرام فقد ملك مفتاح الجنة. فليست العبرة باستكثار العمل، وإنما باستكثار الإخلاص. الاقتصار على أداء الفرائض واجتناب المحرمات سبب لدخول الجنة. الفرائض رأس المال، فهي الأصل الذي يصح به الإيمان والنجاة، من ضيعها أفلس وهلك. والنوافل الأرباح، فهي الزيادة والفضل، ولا يمكن جني الربح إلا بعد سلامة رأس المال، فمن ضيع رأس المال كيف يطمع في الأرباح؟ فحافظ على الصلوات الخمس في وقتها، وصم رمضان إيمانا واحتسابا، فإنها تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فابدأ بالأصل ثم ازدد من الخير ما استطعت. تحريم الحلال لا يقرب إلى الله، بل هو من التنطع والغلو المذموم. ومن الهدايات أيضا: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فلا تتهاون في أكل الحرام ولا في كسبه، فإن الجسد الذي نبت من الحرام النار أولى به. فأحل الحلال فهو البركة وإن قل، وحرم الحرام فهو المحق وإن زينه الشيطان لك. سعة رحمة الله، وأن الجنة لا تحتاج إلى تعقيد، بل يكفي أداء الواجبات واجتناب المحرمات. الاستقامة على الطاعة نجاة، فهذا الصحابي الجليل لم يزد على الفرائض، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لأنه صدق وأخلص واستقام. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تغتر بكثرة العمل مع الرياء والعجب، فالنجاة في الإخلاص والمتابعة. أهمية أداء الفرائض قبل الاشتغال بالنوافل، فالفرض أحب إلى الله. ومن الهدايات أيضا: الجنة سلعة غالية لا تنال بالأماني، فمن أرادها فليعمل لها عملها، والعمل هو امتثال الأمر واجتناب النهي. فانظر في حالك، هل أنت من أهل الصلاة أم ممن فرط فيها؟ هل أنت من أهل الصيام أم ممن تهاون فيه؟ فكل نفس بما كسبت رهينة. ومن الهدايات أيضا: السؤال عما ينفع في الآخرة وينجي من النار من علامات الفقه والعقل. رحمة الله واسعة وعفوه أعظم، فمن جاء بالتوحيد ولم يشرك به شيئا ولم يأتي بكبيرة دخل الجنة بفضل الله. فلا تقنط من رحمة الله، ولا تغتر بعملك، سر بين الخوف والرجاء. ومن الهدايات أيضا حول هذا الحديث الشريف: الدين يسر، فخذوا منه ما تطيقون، فالله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. فمن وجد في نفسه ضعفا فليقتصر على الفرائض، وليسد الخلل بالاستغفار والتوبة، فإن الله غفور رحيم. فيا عبد الله، إلزم الفرائض، واحفظ حدود الله، واجتنب محارمه، فإنك على خير عظيم. ولا تدري لعل صلاة واحدة كتبت لك بها الجنة، ولعل صوم يوم واحد كان سبب نجاتك. فلا تستقل العمل، وأخلص فيه لربك. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
3: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة لقمان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة لقمان. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سور الرحمن والواقعة والحديد.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سور الرحمن والواقعة والحديد.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
3: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: جسر القلوب. جسر القلوب،
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب.
2: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. العلاقة بالوطن أيها الكرام علاقة وشيجة، فهي فطرة فطر الإنسان عليها، ففي الوطن نبض القلب وساح الفكر وانطلق البصر وتنفست الروح وجرت الأقدام وأمنت النفس وتعلم العقل، كيف لا، وهو مسقط الرأس وموطن النشأة وكتاب الذكريات وملتقى الأحبة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه، ويحن إليه إذا غاب عنه، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتقص. ولقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لوطنه في بداية بعثته وحين هجرته، فتأمل سؤاله المملوء بالاستنكار والألم لما سيعزم عليه قومه من إخراجه من بلده. ففي بداية نزول الوحي ذهب مع زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة بن نوفل، وقص عليه ما حدث معه من أمر نزول جبريل عليه السلام، وورقة يفسر له ذلك حتى قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. رواه البخاري. وحكى القرآن الكريم هذا المكر الكبار بالنبي صلى الله عليه وسلم في محاولة سجنه أو قتله أو إخراجه من بلده، فقال سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فانظر كيف اقترنت مصيبة إخراجه من وطنه بسجنه وقتله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الإخراج من الوطن يبعث على الحزن والكدر، قرن الله عز وجل حب الأرض في القرآن الكريم بحب النفس. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ويعتمر الشجن بقلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطواته الأولى في وداعه لمكة، حبا لها وأسفا على فراقها. وكيف لا تحزن القلوب لفراق مكة، وكيف لا تألم النفوس لوداعها، فكيف إذا كان موطن الروح ومنطلق الرسالة. ولذا ودعها بعبارات آسرة وبكلمات تشف عن حب صادق، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي رواية أخرى: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وصححه الألباني. قال الذهبي رحمه الله معددا طائفة من محبوبات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة ويحب سبطي ويحب الحلواء والعسل ويحب جبل أحد ويحب وطنه. وهو الحب نفسه للوطن في قلوب أصحابه رضي الله عنهم، فلم تكن مغادرتهم مكة بالأمر الهين على أنفسهم، إلا أن أذى المشركين كان أشد وأنكى، فهاجروا إلى المدينة بدينهم وقلوبهم متعلقة بمكة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. رواه البخاري. وتتمثل علاقة المؤمن بوطنه في الدعاء له بالبركة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما هاجر إلى المدينة واستوطنها قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. رواه مسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يشير إلى دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة المكرمة، إذ قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فيا له من دعاء يفيض حبا لوطنه بالأمن والرزق الوفير. ووطن أيها الأحبة نشأنا فيه، وسعدنا في رياضه، وتعلمنا في مدارسه، وتشافينا بفضل الله تعالى في مشافيه. من حقه علينا أن نعتز بالانتماء إليه، وأن نفديه بأرواحنا ودمائنا صونا لعقيدتنا التي تشرفنا بها في رحابه، فعشنا بها أقوياء، ونبعث عليها بإذن الله تعالى سعداء. هنا بمكة آي الله قد نزلت، هنا تربى رسول الله خير نبي، هنا الصحابة عاشوا يصنعون لنا مجدا فريدا عدا الأيام لم يشب. وتتجلى علاقتنا بوطننا بصونه عن العبث، سواء أكان عبثا بسمعته أو بمقدراته أو بممتلكاته، بل الواجب نحوه أن نسعى دائما لتطويره وتحقيق رؤاه في تعايش مع جميع أطيافه، ملتزمين بنظامه، محتفين بمنجزاته، محافظين على موارده، مطفئين لنار الفتن، مشعلين قناديل العلم والمعرفة، مبتعدين كل البعد عن التحزبات المقيتة والفرقة الشيطانية البغيضة. نفرح له في السراء ونقف معه في الضراء، متخلقين بخلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حب الخير للغير ونفع الناس وخدمة المحتاج، لنبقى فيه صفا واحدا متآلفا منسجما، بل أنموذجا فريدا لوطن عزيز يظل خيمة ظليلة يستظل بها كل محب للسلام والنور والهداية والطمأنينة والأمان. كما يظهر عمق علاقة الإنسان بوطنه بالدفاع عنه بما سخره الله له وما أمكنه الإعداد من أجل الحفاظ على عقيدته وحدوده وثغوره وسمائه وأرضه، لا يدخر في ذلك وسعى. بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيم. ألم تر أن الطير إن جاء عشه فآواه في أكنافه يترنم؟ وليس من الأوطان من لم يكن لها فداء وإن أمسى إليهن ينتمي. أيها الأحبة، يجب أن نستشعر جمال علاقتنا بوطننا ونعمة الأمن فيه، فنوطد علاقتنا به بالعمل المثمر، ونحمد الله على نعمة الأمان فيه، مستذكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي بسند حسن. فاللهم احفظ علينا وطننا، وبارك لنا في خيراتك علينا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورتي الفتح والحجرات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورتي الفتح والحجرات.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. حجه صلى الله عليه وسلم وعمرته. حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مرتين، أخرجه الترمذي وصححه الألباني، ولم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة هي حجة الوداع، بعد أن فرض الله الحج في السنة التاسعة من الهجرة، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج من غير تأخير، وقال للناس يومئذ: خذوا عني مناسككم. أخرجه مسلم والبيهقي واللفظ له. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس قبل حجة الوداع، وأن ينادي فيهم ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، لكي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في العام القادم الحج على شريعة الله، بعيدا عما يفعله العرب في جاهليتهم. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات كلهن في شهر ذي القعدة إلا التي مع حجته، متفق عليه.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: تلكم الجنة حثيات الرب تبارك وتعالى الذين يدخلهم الجنة. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصهب في الذباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله وعدني 70,000 مع كل 70,000. وزاد في 3 حثيات. وعن أبي بكر بن عمير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني أن يدخل من أمتي 300,000 الجنة. فقال عمير: يا رسول الله زدنا. فقال: هكذا بيده. فقال عمير: يا رسول الله زدنا. فقال عمر: حسبك يا عمير. فقال: ما لنا ولك يا ابن الخطاب، وما عليك أن يدخلنا الله الجنة. فقال عمر: إن الله عز وجل إن شاء أدخل الناس الجنة بحفنة أو بحثية واحدة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000. قالوا: زدنا يا رسول الله. فقال: وهكذا، وحثى بيده. قالوا: يا نبي الله.

0: أبعد الله من دخل النار بعد هذا.
1: تلكم الجنة.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة العنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة العنكبوت.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: عزة الإخلاص وعظم موقعه. إن المتأمل لآي القرآن الكريم والمتدبر لها يجد أن الإخلاص قد أخذ حيزاً كبيراً من حديث القرآن والتنويه بشأنه وبيان موقعه الرفيع ومكانته السامقة، فهو روح الدين وأساسه ولبه، بل هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب، فكان محور دعوتهم ومنطلق رسالتهم. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ذلك أن الإخلاص هو تحقيق العبودية لله رب العالمين. ومما يؤكد عناية القرآن بالإخلاص حصر مهمة الرسل جميعاً في الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بل إن القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مشتمل على بيان الإخلاص والتوكيد على أهميته والأمر به وبيان آثاره في الدنيا والآخرة.

نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بدر بن محمد التركي من سورتي التوبة ويونس.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بدر بن محمد التركي من سورتي التوبة ويونس.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة آل عمران.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.